ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: يقال هذا الذكر 3 مرات إذا أصبح.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. أيها الأخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. سبحان من أيقظ القلوب بعد غفلة وأنار الدروب بنور كتابه المبين. أيها الأخوة والأخوات، مع أولى لحظات هذا الصباح المبارك نجدد اللقاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، مع آيات تتنزل سكينة في النفوس ورحمة في القلوب. فليكن شعارنا اليوم قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، الزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ومعناه: تذهب أول النهار خماصا، أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخره بطانا، أي ممتلئة البطون. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، فذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول. وعن أم المؤمنين أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن. زاد أبو داود فيقول: يعني الشيطان لشيطان آخر، كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: فلعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم. ومعنى يحترف أي يكتسب ويتسبب. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسمك.

وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا

فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى

حديث وفإليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين.
2: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 35 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم اسم الحفيظ. قبل أن نمضي في الحديث عن معناه اللغوي ومعناه وعن آثاره في الآفاق وعن علاقته بالمؤمن، لا بد من مقدمة. الإنسان كما تعلمون مفطور على حب وجوده وعلى سلامة وجوده، فكم من التدابير التي يتخذها للحفاظ على ماله أو للحفاظ على صحته أو للحفاظ على أولاده. يعني جزء كبير جدا من نشاط الإنسان في الدنيا في سبيل الحفاظ على وجوده أو على سلامة وجوده أو على دخله أو على صحته أو على مكتسباته أو على ما بيده. فالحفاظ على الشيء لا يقل عن تحصيله. أنت في الأصل تحصل شيئا وتحافظ عليه، تحصل شيئا وتحافظ عليه. فنشاط الحفاظ على ما أنت فيه لا يقل عن نشاط تحصيل هذا الشيء. فالإنسان حينما يحاول أن يحافظ على حياته أو على سلامته أو على صحته أو على أولاده في حياته أو من بعده مثلا، حينما يحاول الحفاظ على دخله، على إنتاجه، على بيعه، على مكانته، على سمعته، أقول لكم لا يقل نشاط الحفاظ على الشيء عن النشاط الذي يحصل به الشيء. تحصل هذا الدخل وتحافظ عليه، تحصل هذا المنصب وتحافظ عليه، تحصل هذه اللياقة البدنية وتحافظ عليها، تحصل هذه السمعة وتحافظ عليها. بل إن نشاط المحافظة على الشيء ربما كان أكثر من نشاط تحصيله. فالإنسان أحياناً يصل لمرتبة أو لمنصب أربعة أخماس وقته في الحفاظ على هذا المنصب، وكأن هذا الحفاظ شغله الشاغل. فلذلك الإنسان حينما ينسى اسم الله الحافظ، حينما يتجاهل أن الحفظ وحده بيد الله، وأنه مهما كنت ذكياً، مهما كنت أريباً، مهما كنت ذا خبرة عريقة، مهما أخذت من الاحتياطات، مهما اتخذت من الأسباب، مهما أقمت من السدود، مهما حصنت نفسك، إذا أراد الله بك شيئاً لا بد من أن يصل إليك. فالحفاظ الحقيقي لا يكون بأخذ الأسباب وحدها، بل بأخذ الأسباب والاعتماد على الله عز وجل. فكم من إنسان دمرت حياته لخطأ بسيط في صحته. إنسان مريض، والمرض مرض معقول، ليس مرضاً خطيراً، ليس مرضاً عضالاً، مرض يشفى، وهناك أدوية فعالة في شفائه. ذهب إلى صيدلي، الصيدلي غائب في مكانه موظف، أعطاه دواء بدل من دواء. أما الدواء الثاني دواء لأشد حالات هياج الأمعاء، مغلف في أغلفة كثيفة جداً لئلا يؤدي إلى تخريش الجهاز الهضمي.

أعطي دواء مكان دواء وقيل له كل الحبة تحت أسنانك، الأمر تفاقم تفاقم إلى درجة كاد هذا الدواء يودي بحياته. فأنت مهما كنت ذكيا ذهبت إلى صيدلي أعطاك الدواء استعملته، الدواء عكس المرض يعني يسبب مضاعفات للمرض. بدأت الدرس أنت مفطور على حب وجودك، هذا كلام واقعي، في كلام يقال للاستهلاك، كلام يقال يعني لغير ما أراد الله عز وجل، أما في الحقيقة أي إنسان على وجه الأرض مفطور على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى كمال وجوده وعلى استمرار وجوده، جزء كبير كبير كبير من نشاطه يبذله في الحفاظ على هذا المستوى، إما على دخله أو على لياقته أو على صحته أو على مكانته أو على منصبه أو على سمعته أو على ما بيده، وهو في سبيل الحفاظ على ما بيده حينما يتجاهل اسم الله الحفيظ، حينما يتجاهل اسم الله الحافظ فالله خير حافظا، حينما يأخذ بأسباب الحفظ المادية وينسى أن مسبب الأسباب هو الله عز وجل، حينما يأخذ الأسباب المادية للحفظ يأتيه الله من حيث لا يحتسب، يجعل حياته كلها جحيما لعلة تصيب جسده، حصل دكتورة وتزوج امرأة غربية تروق له وعاد بها إلى بلده ووصل إلى أرفع المناصب، ثم فقد بصره فزاره صديق له قال له والله يا فلان أتمنى ألا أحمل هذه الشهادة وألا أكون في هذا المنصب وألا أكون متزوجا وأن أقبع على قارعة الطريق أتكفف الناس وأن يرد الله إلي بصري، فالله خير حافظا. الإنسان عرضة لأخطار لا تنتهي في الدنيا، والقصص بين أيديكم، تلاقي بأعلى درجات الذكاء غلطة بسيطة، سائق نايم أنت ماشي على اليمين أصيب بانقطاع بالعمود الفقري شلل كامل طول حياته، الحق معك ما هو الحق عليه فعلا، ماذا استفدت؟ أردت أن يكون اسم اليوم اسم الحفيظ لأبين لكم أنه مهما أخذت بأسباب الحفظ، مثلا المال كيف يحصن؟ يجب أن تحصن المال لا بوضع الأقفال والأقفال ذات الأرقام، لا، حصنوا أموالكم بالزكاة، يجب أن تحفظ المال كما رسم الله لك طريقا لحفظه، لا كما يصل إلى علمك من أساليب يعني أساليب معقدة جدا مبنية على التكنولوجيا وكذا. يعني أنا سمعت عن رجل يعمل في الصياغة استورد صندوق حديد من قارات بعيدة وله مواصفات يحتاج كتيب إلى ذكرها، مواصفاته إلكترون على تصفيح على، واستطاع أناس أن ينزلوا إلى دكانه في الليل وأن يسقبوا الصندوق من سقفه وأن يأخذوا كل ما فيه، هو اعتمد على هذا الصندوق في حفظ ماله. فطبعا نحن حفظ المال بند من بنود الدرس، في الحفاظ على الصحة حينما ينسى الله عز وجل ويأخذ بكل أسباب حفظ الصحة ويعتمد عليها يأتي عطب غير متوقع، عطب غير متوقع. أساسا في عشرات الأمراض بل مئات الأمراض حتى الآن لا تعرف أسبابها، بيقول لك فقر دم لا مصنع، يعني معامل كريات الدم التي في نقي العظام توقفت فجأة بلا سبب عن صنع كريات الدم، الإنسان يحتاج كل يوم أو كل أسبوع إلى 600 سنتي دم أو بيموت إلى أن يموت، كل الذكاء وكل الاحتياطات لا تجدي مع هذا المرض، وهذا المرض ليس له أسباب، يعني الإنسان لو أخذ بكل أسباب الصحة

هناك أمراض ليس لها أسباب مادية. رأيت شخص دنياه في درجة خيالية ومع ذلك نمو بالخلايا عشوائي في دماغه، انتهى كل شيء بالنسبة له، انتهى كل شيء. فأنا أتمنى عليكم أن نستوعب جميعاً معنى اسم الحفيظ، ما لم يتولى الله جل في علاه حفظ صحتك وحفظ سمعتك وحفظ أهلك وحفظ مالك. أحياناً إبريق شاي يعني طفل يحركه فيسكب على وجهه، فيصبح هذا الطفل مصدر شقاء لأمه وأبيه لخمسين سنة قادمة، أليس كذلك؟ إبريق شاي غلطة بسيطة جداً تدمر أسرة. فمهما أردت أن تحافظ على ما تملك الأشياء المادية والمعنوية وتجاهلت اسم الله الحفيظ، اعتمدت على أسباب مادية، شخص في أعلى درجات نجاحه، نجاحه الدنيوي في أعلى، عدة مشاريع منوعة جداً في البلدة كلها رابحة في أعلى مستوى، وصحة من أعلى درجات الصحة، ومكانة وعلاقات باللغة الدارجة إيد طايلة، وأعوان وأتباع وجيش من المنتفعين حوله، ومكانة وتعظيم وجاه وأرباح، وكل سنة أشهر بأوروبا في أجمل فنادقها، شيء قد لا يخطر على البال أنه أراد أن يصلح في بيته قطعة كهربائية، فالكهربجي قال له حارفع لك فيها لفوق سيدي أحسن أحلى واطي تحت مو حلوة، قال له ارفعها. باليوم الثاني اضطر يتعامل معها، طلع عالية صارت، طلب كرسي وقف عليه فأس الكرسي فات بمقعده، أخذوه على المستشفى 18 يوم 20 طبيب طلع ميت، ترك 20 مليون بالعملات الصعبة، دمرت حياته لأتفه الأسباب، لأتفهها، أنه رفع رجنطور من مكان لمكان. حصنوا أموالكم بالزكاة، حصن نفسك من المصائب بالاستقامة. يعني في نقطة دقيقة جدا، يؤتى الحذر من مأمنه، من آيات الله العظيمة. مثلا طبيب أعلى طبيب في الهضمية، أنه الأمور دارسة يتعمق فيها، فليكون آية للناس هذا الطبيب ربما أصيب بقرحة. هذا في طبيب بأمريكا قلت لكم مؤمن بالجري، والجري ممتاز وجيد وأنا معه في هذا، ويجري كل يوم ساعتين، وكتب مقالات وأجر معه ندوات ويظن أنه آخر إنسان يموت بالقلب، آخر إنسان، إذا مات كل من حوله هو آخر واحد، أنا عم يجري كل يوم كل يوم كل يوم. أصيب بنوبة قاسية جدا وهو يجري، الجري ضروري ومفيد، لكنه اعتمد عليه وجعله بديل حفظ الله عز وجل. هنا دقة العلم، ممكن تجري، تلعب رياضة، تنظم طعامك، تجتنب المواد الكيماوية، ممكن تعتني بصحتك إلى أعلى درجة، كله جيد، لكن لا يعني هذا أن تنسى الله عز وجل، أن تنسى الله أنه هو الحافظ، هو الحافظ الله عز وجل. فلذلك يوم القيامة يقف رجلان أمام رب العزة، يقول لأحدهما عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ جعلتك غني أنا. يقول يا ربي لم أنفق منه شيئا على أحد مخافة الفقر على أولادي من بعدي. فيقول الله له ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. والله الذي لا إله إلا هو، حدثني رجل يعني إنسان أنواع أملاكه عديدة من معامل

إلى محلات تجارية، إلى مزارع، إلى بيوت بالمصايف، إلى بيوت على شاطئ البحر. توفي وكان هدفه الأكبر تأمين أولاده من بعده، ترك لهم أموال لا تأكلها النيران. القصة طويلة كثير. خلال سنتين تكفف أولاده من بعده، عقدوا صفقة كبيرة جدا مع شخص خارج القطر، وشحنوا البضاعة واختفى الشخص، واستقرضوا من جهات ثانية، وقصة طويلة. أن الله عز وجل كما أنه قادر أنه إذا أعطى أدهش، قادر إذا سلبك أدهشك. من كل شيء إلى لا شيء، فالحفظ كيف يكون؟ أقول لكم هذه الكلمة: لن تستحق حفظ الله عز وجل إلا إذا طبقت منهجه. كأنه في مظلة، ما دمت مطبقاً لمنهج الله عز وجل فأنت تحت مظلة الله عز وجل. سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. أنا أخشى ما أخشاه أن أخرج عن مظلة الله عز وجل. كيف تخرج؟ بالمعاصي. إذا كنت مستقيماً أنت في ظل الله، أنت في حفظه، أنت في رعايته. ولا تنسوا قوله تعالى: إن الله مع المؤمنين، إن الله مع المتقين. مع هي معية خاصة وليست معية عامة. معك بالحفظ، معك بالتأييد، معك بالتوفيق، معك بالرعاية، معك بالإكرام. تحس بشكل صارخ أن الله يحبك، وأن الله يحفظك، وأنه يلهمك، وأنه يوفقك، وأنه يسدد خطاك، وأنه ينطقك بالحق، وأنه يرفع لك شأنك ويرفع لك ذكرك. هذه تحسها لمس اليد. بل إني أقول إن ارتباط المؤمن بالإيمان، ارتباطه الشديد بالإيمان، ليس لأن الأفكار في الإيمان مقنعة، لا، هي مقنعة. العقيدة صحيحة، الأفكار مقنعة، والأمور واضحة، لكن الذي يشدك إلى الله عز وجل ليس وضوح الأفكار ولا دقة البراهين، بل هذه المعاملة التي عاملك الله بها بعد أن اصطلحت معه. هذه المعاملة التي عاملك الله بها بعد أن اصطلحت معه، اصطلحت معه فأراك من فضله، من لطفه، من عنايته، من حفظه، من توفيقه. فلذلك شعورك بالحفاظ على ما بيديك شعور طبيعي، هذه فطرتك. لكن السلوك إلى الحفاظ على ما بيديك إما أن ينحو منحى مادي، منحى مادي يعني لا بد من وضع الأقفال، لا بد من تملق فلان، مدام بقائي بهالمكان برضائه عني شيء جميل. هذا الذي يحدث. أنت في مكان له قيمته، في مركز حساس، دخلك كبير، شأن، مكانة، سمعة. من بيده أن يزيحني عن هذا المكان؟ فلان. إذن لا بد من إرضائه، لا بد من التملق له. ما الذي يرضيه؟ يرضيه أن أعصي الله، سأعصي الله من أجل أن يرضى حتى أبقى. هذا هو الجهل، هذا الذي يقع فيه معظم الناس. هو يريد أن يحافظ على ما بيده عن طريق إرضاء من بيده أن يزيحه من هذا المكان، يرضيه ويعصي الله. تأتي ظروف لم تكن في الحسبان، تقلب الموازين، ويغضب عليه بلا سبب، ويخسر الدنيا والآخرة. لذلك أقول لكم هاتين الكلمتين وأنا أعني ما أقول: من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، تنتين سوا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. لكن حتى أكون معكم واقعي، ربنا عز وجل هذا يعرف من طريقة تعامل رب العزة مع العباد. أحيانا يغلق أمامك كل الأبواب المشروعة، في طريق غير مشروع مسموح. هو هذا الامتحان.

كل الأبواب التي ترضيه مغلقة، وباب واحد لا يرضيه مفتوح على مصراعيه، ماذا تفعل؟ هنا الامتحان. فإذا قلت والله لا أعصي الله ولو قطعت إرباً إرباً، أنت هكذا يا عبدي، وأنا يا عبدي لن أتخلى عنك، وسأقلب لك كل الموازين، وسيغدو عدوك صديقك، وسأيسر لك أعمالك، وستأتيك الدنيا وهي راغمة، لأنك آثرت طاعتي على الدنيا، عندئذ تأتيك الدنيا وهي راغمة. يعني أتمنى على الله عز وجل أن يمكنني من توضيح هذه الحقيقة. هلأ بالأسواق في قوانين، مثلاً في طريقة في البيع شائعة ومتعارف عليها، وبتحفظ فيها مالك وبتربح، لكن ربما هذه الطريقة فيها شبهة في الدين، فأنت إذا أردت تطبيق قواعد الدين في هذه الطريقة في التعامل، أخي بخسر، جمت مالي سنة، معقول؟ مو معقول، الناس كلها هيك. صار في قواعد مستنبطة من تعامل الناس مع بعضهم بعضاً، وفي قواعد إيمانية، فإذا اعتقدت أنت بالقواعد الأرضية وضحيت بعلاقتك بالله عز وجل ووقعت في معصية الله من أجل الحفاظ على مالك، الآن يخلق الله ظرفاً استثنائياً لم يكن مألوفاً يدمر فيه المال. وحينما تقول إني أخاف الله رب العالمين، يعني أنا أخ من إخواننا الكرام يحضر معنا، قال لي أنا ما كنت أعرف، فساكن البيت سيء، قال لي في بيت، القصة طبعاً قديمة جداً، الأرقام تعرفوا أنه قديمة، بيت مستوى 35,000، سادس طابق 200 متر مساحته، معروض ب 25,000، وهو في أمس الحاجة إليه، معه 15، معه سندات، فذهب إلى بعض المصارف ليحسم هذه السندات. طبعاً حسم السند في حرمة طبعاً، وربا معكوس، لأنه قال لي مدير المصرف ليس مسلماً نصرانياً. قال له يا أبا فلان أنت مسلم وهذا شيء محرم في دينك، الله عز وجل جعل هذا الإنسان ينطق بالحق، ولا أتمنى عليك أن تفعل هذا، ابق نظيفاً. أقسم بالله أنه صار يبكي أنه هذا ينصحني في ديني، فخرج من المصرف قال لي والله أنا على الدرج عاهدت الله عز وجل أن أدع هذه الصفقة مع أنها مغرية جداً، وأن أبقى في بيتي العتيق. تحرك من المصرف إلى دكانه، وصل إلى الدكان رأى صديقاً له قديماً ينتظره من نصف ساعة. أين أنت يا أبا فلان؟ أنا أنتظرك، أنا والله مسافر إلى البلد الفلاني ومعي 60,000 بدي أحطهم عندك أمانة، وأناشدك الله أن تستعمل هذا المبلغ لسنتين، أنت ضحيت بالبيت من أجلي، وقف لك سوف يتأمن هذا البيت من طريق مشروع. واحد أعطوه أرض، سأل شيخ قال لي ابني هي مو لك، هي مأخوذة طريق غير مشروع، كل الناس عم يشتغل، هي هذا الحق يا ابني، اذهب إلى صاحبها واشتريها منه. قال له سيدي أنا أعطوني أرض من أراضيك، وقال لي شيخ سألته قال هي حرام آخذها، لازم أدفع لك حقها، أنا ما معي حقها بس معي أساور زوجتي، حنبيعهم نتدين، وشو بدك حقها يا سيدي؟ طلع فيه قال له أنا يا ابني رحلي 400 دنم ما نفذ لعندي واحد إلا أنت، هي هدية مني إليك. حلال زلال، موقف الورع جعلها حلالا له. فأنا حلكم الكلمة، والله الذي لا إله إلا هو زوال الكون أهون على الله من أن تدع شيئا مخافة الله وأن يضيعك الله عز وجل. والله زوال الكون أهون على الله من أن تقف موقفاً فيه مرضاة الله عز وجل. يا رب أنا لا أعصيك ومهما بلغ الثمن لن أعصيك، تفعل هذا عن طيب خاطر

تضيع؟ لا والله. لذلك في عندنا قوانين مستنبطة من التعامل اليومي. هذا الذي توهم أن بقاءه في هذا المكان منوط بإرضاء فلان، وفلان قد يكون إرضاؤه عن طريق معصية الله عز وجل، فعصى الله وأرضاه. هذا الذي أرضيته وأسخطت الله عز وجل لا بد من أن يسخط الله عنك ويسخط عنك هذا الإنسان أبدا. وإذا أغضبت إنسان في طاعة الله لا بد من أن يرضى الله عنك وأن يرضي عنك هذا الإنسان. فهي الكلمة: من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. فموضوع الحفظ، الله عز وجل يقول في محكم كتابه: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الإنسان أيام بسافر، أثناء سفره بيضمن أنه ابنه خرج مثلا من البيت، سيارة طائشة أصابته بحادث، بيضمن حدث بالبيت خلل، بيضمن ارتعبوا الأهل، بيضمن فات شخص للبيت غيابه، بيضمن صار في مرض خطير، بيضمن ما. أما المؤمن إذا أزمع السفر يدعو بهذا الدعاء: اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. شو الدعاء هذا؟ بتحس أعصابك تخدرت. الله محلك في البيت، يحفظ أهلك وأولادك ومالك وكل شيء، وترى أدلة، ترى كيف أن الله عز وجل حفظ لك ولدك من حادث خطير، نجا بأعجوبة. هذا حفظ الله عز وجل. قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحم. لكن ما عند الله لن تناله إلا إذا اتبعت منهجه. حفظ المال بتأدية الزكاة، حفظ الجوارح بطاعة الله، عين تغض عن محارم الله، عين تبكي من خشية الله. ترثها؟ لا، ترثك. في فرق بين أن ترثها وأن ترثك. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. يعني الإنسان المؤمن ما دام لسانه ينطق بالحق، وبصره ينظر إلى آيات الله لا إلى عورات المسلمين، وسمعه يستمع به الحق، ما دام المسلم هكذا أغلب الظن أن الله سبحانه وتعالى يحفظ له هذه الجوارح. يعني في حالة اسمها حالة الأمن، المؤمن يشعر بأن الله سبحانه وتعالى لن يضيعه. هذا معنى قوله تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن فالله خير حافظا. من أيام الأب عنده حرص على ابنه لا حدود له، أب. لكن لو حصل خلل بالخلايا الداخلية ونمت هذه الخلايا نمواً عشوائياً، الأب ما بيده أن يفعل، بيده أن يتألم فقط. أما الإله كل شيء بيده. فالله خير حافظاً، يعني الذي يحفظ هو الله عز وجل. أقسم لي بالله، رجل يقود سيارته في طريق طويل وسرعته عالية، ونام وهو يقود ورأى مناماً، واستيقظ في الوقت المناسب قبل أن يقوم بحادث مروع مدمر. فإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. وبتلاحظ أنه من حكمة ربنا عز وجل أنه أحياناً من اعتمد على ذاته، من اتكل على نفسه، من اعتمد على ذكائه، على ماله، على معارفه، على أصدقائه، على اتصالاته، مثل هذا الإنسان يعني على أتفه الأسباب يدمر، على أتفه الأسباب يدمر. وربنا عز وجل حينما يدمره على أتفه الأسباب يعلم الناس به. ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دون

أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه، وما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. لذلك أقوى شيء يشدك إلى الدين معاملة الله لك بعد أن تصطلح معه، تشعر أنه في عناية، في توفيق، في إلهام، في تسديد، في حفظ، في تأييد، في نصر، في إلهام. يعني الله عز وجل يلهمك أن لا تسافر، بيكون بالسفر في هلاك، أيام تنشأ حوادث هيك ضخمة. قبل يوم من الاجتياح سحب كل أمواله وجاء بها إلى بلده، ثاني يوم فقد كل ماله، يوم واحد. من ألهمك؟ الله عز وجل. فالله خير حافظا. كلمة خير حافظا يعني إن اعتمدت على ذكائك أو على عقلك أو على مالك أو على أتباعك أو على جماعتك أو على صلاتك أو على أشخاص أقوياء أو على تخطيطك أو على تدبيرك أو على، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. طيب الكفار قريش أليست معارضتهم لرسول الله هدفها الحفاظ على ما هم فيه؟ يعني بشكل واقعي، دعك من القيل والقال، زعماء قريش حينما عارضوا النبي وكفروا به وكادوا له وأخرجوه وحاربوه واضطهدوا أصحابه، أليس من أجل أن يحافظوا على مكانتهم في مكة وعلى زعامتهم وعلى أموالهم وعلى شأنهم في الجزيرة؟ ما الذي حصل؟ أنهم دمروا، وأنهم قتلوا، وأنهم مزقوا، وأنهم شردوا. من الذي انتصر عليهم؟ هو رسول الله وأصحابه الذين اتبعوه. هذا شيء متكرر دائما يؤكده قوله تعالى والعاقبة للمتقين. الأمور تدور وتدور وتدور، لا تستقر إلا على تكريم المؤمن وحفظه، والعاقبة للمتقين. الحقيقة كلمة حفيظ لها معنيان. المعنى الأول يعني حفيظ بمعنى عليم، يعني الله ما بينسى، حفيظ لا ينسى. كل أعمالك، كل أقوالك، كل مواقفك، كل عطاءاتك، كل منعك، كل الصراعات التي في ذهنك، كل ما أنت فيه محفوظ عند الله عز وجل. أخي الناس الضبارة سحبناها، نفدنا المخالفة، سحبنا الضبط، انتهت مشكلة، خلاص الضبط سحبنا، الضبارة راحت، انسرقت. فممكن إنسان يكون ذكي جدا، أذكى من إنسان آخر، يسحب الوثيقة، يسحب الأضبارة، يسحب التقرير، يسحب الضبط. أما الله عز وجل حفيظ، يعني هون شعورك أنه أعمالك كلها مسجلة، سنكتب ما قالوا. وما قولك أن الله عز وجل يوم القيامة يعرض على كل إنسان أعماله كلها بصورها بوقائعها؟ هذا معنى قوله تعالى كتاب مرقوم. قال مرقوم من الرقم، والرقم هو الوشم، ومرقوم من الرقم. أول معنى يعني كل مخالفة وصورتها، هلأ أبلغ طريقة بالمخالفات، تطلب تنبيه أنه أنت عليك مخالفة، بتراجع بفرجوك الصورة، ألم تكن في هذا الطريق، هذه سيارتك وهذه صورتها وهذا الضبط. فأرقى أنواع المخالفات أن تأتي المخالفة مع الصورة. كتاب مرقوم أو مرقم، يستحيل أن تنزع منه صفحة، مثل المالية، هذا الدفتر صفحاته كذا، توقيع وختم، بعت بيعة بمليون تشقر وحشق الصفحة، هي ما بتزبط معك، تنقص صفحة عنده. فما قولك أن الله عز وجل يوم القيامة يعرض عليك كل الأعمال؟ أبدا. لماذا وقفت هذا الموقف؟ طبعا الإنسان أحيانا

أحيانا له أعمال إلى مظهر، مظهرها مقبول لكن مخبرها غير مقبول، فربنا عز وجل يطلعك على مخبرك، على نواياك، على حقيقتك. هذا معنى حفيظ. أول معنى حفيظ يعني عليم، كل أعمالك مسجلة. أحيانا ممكن سجلات العقارية بمدينة لو موضوعة بمكان والمكان أصابه قصف فرضا، ضاعت كل الأملاك، كله مصور بمايكروفيلم موضوع بأماكن حصينة. لو دمر هذا البناء هذه السجلات كلها مصورة بصور دقيقة جدا مخبأة بمكان حصين. هي كلها معاني الحفيظ، يعني الله عز وجل حفيظ يعني كل شيء مسجل، يعلم كل شيء. وربنا عز وجل يقول عن نفسه: لا يضل ربي ولا ينسى. لا ينسى أبدا. فالحفظ الأول ضد السهو والنسيان، وهو يعود إلى معنى العلم، فهو تعالى حفيظ للأشياء بمعنى أنه يعلمها جملة وتفصيلا، علما لا يتبدل ولا يتغير، لا بالزوال ولا بالسهو ولا بالنسيان. هذا المعنى الأول. فأنت تعاملك مع الله عز وجل على أنه حفيظ مسجل، دفعت هذا المبلغ مسجل أبدا، هذا المبلغ مسجل، هذا الموقف مسجل، الابتسامة مسجلة. ابتسمت ابتسامة بمحلها لإنسان خائف طمنته، مسجلة هي. إنسان اعتذر لك وأنت قوي، قلت له لا ما في شيء أبدا، أنا بودك ولك مكاني عندي، أم طمأنته راح نام ارتاح مسكين، هي مسجلة. ابتسامتك، عطاءك، منعك، كرمك، تضحيتك، كله مسجل. هذا أول معنى. قال: ومعنى الحفيظ ضد التضييع. الأول ضد النسيان والثاني ضد التضييع. فمعنى حفيظ يعني الله عز وجل لا يضيع المؤمن، يحفظ له عمله ويكافئه عليه في الدنيا والآخرة. فالمستقيم موفق، من يغض بصره عن محارم الله المكافأة سعادة زوجية، من يضبط لسانه سمعته عالية، من يضبط جوارحه يحفظها الله له. اطلع على استقامتك وعلى عملك وسجله لك، هذا أول معنى. الحفيظ الثاني وكافأك عليه، علم ومكافأة. أول معنى علم وسجل وحفظ لك هذا العمل، والمعنى الثاني حفظ لك نتائج هذا العمل. فلذلك الله عز وجل في القرآن يبشر المؤمنين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن الله عز وجل حفيظ بمعنى عليم لا ينسى، وحفيظ بمعنى كريم لا يضيع، يكافئ يعني، يعني حفظ الله لك عملك، علمه وكافأك عليه. الآن من معاني الحفيظ، هذه المعاني تنقسم إلى قسمين: الحفاظ في الدنيا والحفاظ في الآخرة. أن يحفظ لك دينك، يعني بتلاقي شخص له بداية رائعة ثم انتكس وترك الصلاة وانغمس في المعاصي والموبقات، لذلك سيدنا إبراهيم قال لربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا الإنسان ما انتكس، ما زلت قدمه، ما اعتقد عقيدة زائغة، ما تعلق بأهل الكفر، والله هذا من فضل الله عليه. يعني إنسان بلغ مرحلة طويلة وهو محافظ على إيمانه، على استقامته، على صلته بالله عز وجل، على نقائه، على طهره، على إخلاصه، هي نعمة كبيرة جدا. كم من شخص بدأ بداية مشرقة ثم انتكس. يؤكد هذا قوله تعالى: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.
أناس كثيرون.

يدخلون مداخل شتى وهم صادقون، فإذا دخلوا هذه المداخل وتألقت أمامهم الدنيا أغرتهم وجرتهم وساقتهم إلى الضلالات، وخرج كاذبا، دخل صادقا وخرج كاذبا، دخل مخلصا وخرج خائنا، دخل مطيعا وخرج عاصيا. فلذلك الدعاء: ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فالبطولة لا أن تدخل، أن تخرج. ممكن إنسان شخص يدله على مسجد يرجع، والله شيء جميل، تلاقي انسجم وتأثر وتفاعل، عارض طفيف، تزوج ترك الدين كله، زوجته ما حبيت الدين السميك تبعه، قام ترك دينه من أجل زوجته، هذا خرج مخرج كاذب، دخل صادقا فخرج كاذبا. فإذا أحد أسباب أو أحد معاني الحفيظ أن يحفظ الله لك دينك، أن تسلم عقيدتك من الشبهات، من الشبهات ومن الشرك الخفي ومن عقيدة زائغة، وأن تسلم لك جوارحك من المعاصي والآثام، أن يسلم لك دخلك من الشبهات. لهذا سيدنا يوسف قال: ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن. إذن يجب أن ينشأ عندك طلب من الله دائم: يا ربي تحفظ لي ديني، تحفظ لي استقامتي، تحفظ لي إخلاصي لك، تحفظ لي نقائي، تحفظ لي حبي لك ولأنبيائك وللمؤمنين، لا أن أحب أهل الدنيا والكفر والمفسدين. هذا المعنى الأول. فلذلك المؤمن متواضع، يعني يقول لك: الله يتمم بخير. بيقولوا إنه الإمام أحمد حينما جاءه ملك الموت كان يقول: لا بعد لا بعد لا بعد، ما فهموا شو بحكي، يعني شوشوا عليه، ظنوا إنه لعل إنه مات على غير الإيمان، إمام كبير جليل. فرؤية في المنام، وسأله أحد تلاميذه هذا السؤال: يا سيدي لما تقول هذا الكلام لا بعد؟ قال له: يا بني جاءني الشيطان وقال لي نجوت، قلت له لا بعد حتى أغادر الدنيا. فالإنسان تحت خطر الفساد، تحت خطر الفتنة، أما إذا أنا ما بغلط، أنا لن أدع هذا الطريق، في تكبر قد تزل القدم. إذن معنى الحفيظ أن يحفظ الله لك إيمانك وعقيدتك واستقامتك ورغبتك في الحق. لهذا سيدنا عمر كان إذا أصابته مصيبة قال: الحمد لله ثلاثا، الحمد لله إذ لم تكن في ديني. هذا كلام دقيق، المحل كله احترق. الحمد لله إيماني سليم، ما شربت خمر، ما ارتكبت معصية، ما كفرت، ما نافقت، المال ما له قيمة، يعود. هي نقطة مهمة جدا يا أخوانا، إذا الإنسان دينه غالي عليه والله عز وجل أراد أن يعني يمتحنه بمصيبة، ما في مانع، ما دام ديني سليم ما في مشكلة. الحمد لله إذ لم تكن في ديني، هي أكبر نعمة. في شخص ما عنده مشكلة بس شارب خمر، ما عنده مشكلة في دخله وفي معمله وفي حياته اليومية وفي صحته وفي أولاده، كل أموره منتظمة بس ما بيصلي. في شخص ما عنده مشكلة في دنيا إطلاقا، لكن الدين كله ما له أفضل، شافه كله خرافة بخرافة، هذه مصيبة. تكون من واحد توفي قبل أيام، خلال 52 سنة ما دخل إلى المسجد إلا مرة واحدة، دخل ليصلى عليه فقط. أي مصيبة، هذه مصيبة، قدم على مجهول. فهي إذا الإنسان الحمد لله إذ لم تكن في ديني، هذا شيء مهم جدا. فأي مصيبة مهما كبرت مو مشكلة، ما دام القضية بالدنيا، الدنيا زائلة، أما بالدين مشكلة، هذه المشكلة. والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، في مصيبة بالحديد بتجلس الحديد.

مو بابنه كمان نعمة. في مصاب بالحديد بيتجلس بينبخ بتنحل المشكلة. احترقت غرفة من رممها من دهنها بترجع. أما في مشكلة بابنه أو بزوجته أو بصحته، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها. شو الصبر؟ نعمة. أنا الصابر معناته إنسان عالم، يعلم أن الله عز وجل كل شيء بيده، أفعاله كلها حكيمة، فيها عدل وفيها رحمة وفيها حكمة وفيها يعني لطف وفيها تكريم وفيها رأفة وفيها رحمة. يا ربي لك الحمد، هكذا شئت وأنا راضي بقضائك. هذا المؤمن، هذا أول معنى من الحفظ. لنجيب الآيات لحفظ الدين. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا الله ثبته. والله يعصمك من الناس، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هذه كلها أدعية القرآن، أي أنت إذا كنت مؤمنا ومستقيما وصادقا محبا للحق لك مجالسك العلمية، أطلب من الله عز وجل أن يحفظها عليك. فالإنسان عليه أن يسأل الله الحفيظ أن يحفظ له إيمانه ودينه وتألقه. والله أعرف رجل 20 أو 25 سنة وهو ينتمي في طريق الإيمان، وله أغرته امرأة وسقط سقوطا مريعا وترك الصلاة وترك، وجاءته المصائب من كل جهة، ما حفظ له دينه. المعنى الثاني أن يحفظ لك دنياك، أهم شيء صحتك، وجودك، سلامتك، أهلك، أولادك، مالك. فقل من يكلؤكم بالليل والنهار، من له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله، إنه عليم بذات الصدور. كلمة من يكلؤكم، من يرعاكم، ما في يعتقد واحد منا إلا كان على مشارف خطر الله أنقذه منه. يعني بلك سنتيمتر كنا رحنا، سنتيمتر، هذا حفظ الله عز وجل. هو في معنى ثالث، أنه إذا الله عز وجل خلق الشيء استمراره يحتاج إلى حفظ من الله عز وجل. والدليل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فأنت مخلوق، بقاءك بيد الله عز وجل، بقاء السماوات بيد الله، بقاء الشمس بيد الله، بقاء الأرض بيد الله، بقاؤها على خط سيرها بيد الله. لأنه إن زالتا من يمسكهما من أحد من بعده، من؟ هذا معنى الحفيظ. لا بد من أن تستسلم لله عز وجل. وأدق ما في الدرس، أنت مفطور على حب وجودك وسلامة وجودك وكمال وجودك واستمرار وجودك، وجزء كبير كبير من نشاطك مصروف للحفاظ على ما أنت فيه. فإذا سلكت وسائل الحفاظ المادية وغاب عنك اسم الله الحفيظ الذي بيده كل شيء، فقد أخطأت الهدف وضللت الطريق، ولن تنال حفظ الله عز وجل إلا إذا طبقت منهجه. لذلك لا ينفع حذر من قدر، ولكن ينفع الدعاء مما نزل ومما لم ينزل. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا آوى إلى فراشه كان يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها مما تحفظ به عبادك الصالحين. فالإنسان إذا نام في عنده حالتين تانيون، إما أن يستيقظ وإما أن لا يستيقظ. فإن لم يستيقظ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن يرحمه، وإن استيقظ يسأله أن يحفظه، أن يحفظ له دينه وأن يحفظ له دنياه.

0: الدنيا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ توفيق الصايغ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها آل قارو الشيخ توفيق الصايغ.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: في رياض الذكر، تفكرا وتدبرا وتأملا وحمدا وشكرا، نلتقي بالإمام العارف ابن قيم الجوزية.
1: يقول ابن القيم: معرفة الله سبحانه نوعان. معرفة إقرار هي التي اشترك فيها الناس، البر والفاجر، والمطيع والعاصي، ومعرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه. وهذه هي المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم، وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم. ولهذه المعرفة بابان واسعان: باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها والفهم عن الله ورسوله، وباب التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. صدق الله العظيم.
1: حول هذه الكلمات البينات يقول السلف الصالح:
2: تأمل العبرة في وضع هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمها على أحسن نظام. إنك إذا تأملت العالم وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع آلاته ومصالحه وكل ما يحتاج إليه ساكنه، فالسماء سقفه المرفوع عليه، والأرض مهاد وبساط وفراش ومستقر للساكن، والشمس والقمر سراجان يزهران فيه، والنجوم مصابيح له وزينة وأدلة طريق، والجواهر والمعادن مخزونة في هذا البيت كالذخائر، وضروب النبات مهيئة لساكنه، وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحه، وفي هذا وفي غيره مما لا يشمله حصر ولا يحصيه عد. أعظم دلالة وأوضحها على أن العالم مخلوق لخالق حكيم قدير عليم، قدره أعظم تقدير ونظمه أحسن نظام، وعلى أنه واحد أحد فرد صمد، وهو رب العرش العظيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. صدق الله العظيم.
2: ثم تأمل حال الشمس والقمر وما أودعاه من النور والإضاءة، وكيف جعل لهما بروجا ومنازل ينزلانهما مرحلة بعد مرحلة لإقامة دولة السنة وتمام مصالح حساب العالم الذي لا غناء لهم في مصالحهم عنه، وبه يعلم حساب الأعمار والآجال في المعاملات وغيرها، مصداقا لقوله تعالى: والشمس والقمر حسبانا. ثم تأمل إنارة القمر والنجوم في ظلمة الليل والحكمة في ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته خلق الظلمة لهدوء الحيوان وبرد الهواء على الأبدان والنبات لتعادل حرارة الشمس، ولكنه شاب الليل بشيء من الأنوار لتكون عونا لمن لم يتسع له عمل النهار، فسبحان من أتقن ما صنع وأحسن كل شيء خلقه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم.
2: ومع المحبين الذاكرين العارفين نلتقي.
1: كان الإمام الشافعي

0: رضي الله عنه يقول:
1: من ادعى أنه جمع بين حب الدنيا وحب خالقها في قلبه فقد كذب.
0: ويروى عنه أنه كان ذات يوم جالسا بعد صلاة الصبح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رجل يرتجف ويقول:
2: يا شافعي،
1: لبيك يا أخي.
2: أنا خائف.
1: ومما يرحمك الله؟
2: من ذنوبي، وأنا أخشى أن أقدم على ربي وليس لي عمل غير التوحيد.
1: هون على نفسك إذن.
2: كيف؟
1: لو أراد الله أن يؤيسك من المسامحة لديه لما أحالك في مغفرة الذنوب عليه، حيث يقول عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: والله تعالى لو أراد عقوبتك في جهنم وتخليدك فيها لما ألهمك معرفته وتوحيدك له ومخافتك منه.
2: وذنوبي؟
1: إليك هذه الأبيات فخذها عني: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فلله ضر العارف الندب، إنه تسح لفرط الوجد أجفانه دما. يقيم إذا ما الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأتما، فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه، وفيما سواه في الورى كان معجما. ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجرما، فصار قرين الهم طول نهاره ويخدم مولاه إذا الليل أظلما. يقول: حبيبي أنت سؤلي وبغيتي، كفى بك للراجين سؤلا ومغنما. ألست الذي غذيتني وكفلتني، وما زلت منانا علي ومنعما؟ عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدما.
2: شكرا له لك، شكرا له لك. ولكن
1: إذا كنت تغدو في الذنوب جليدا وتخاف في يوم المعاد وعيدا، فلقد أتاك من المهيمن عفوه وأفاض من نعم عليك مزيدا. لو شاء أن تصلى جهنم خالدا ما كان ألهم قلبك التوحيدا.

إلهي، بموقف ذلي دون عزتك العظمى، بخفي سر لا أحيط به علما، بإطراق رأسي، باعترافي بذلتي، بمد يدي أستمطر الجود والرحمة، بأسمائك الحسنى التي بعض وصفها لعزتها يستغرق النثر والنظم، بعهد قديم من ألست بربكم، بمن كان مجهولا

فعلمته الأسماء. أذقنا شراب الأنس يا من إذا سقى محبا شرابا لا يضام ولا يظمأ.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
4: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ. أطقم الحمامات.

0: المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة، مجموعة صبحي أبو غلوس. عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.

وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا البحار تفجرت من خوفها، ورأيتها مثل الجحيم تفور. وإذا الجبال تقلعت بأصولها، فرأيتها مثل السحاب تسير. وإذا العشار تعطلت وتخربت، خلت الديار فما بها معمور. وإذا العشار تعطلت وتخربت.

القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور وإذا الموءودة سئلت عن شأنها.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أصوات ونداءات، أدعية وابتهالات، وهديل يهمي وإيقاعات،

0: وقد لاحت على الشرفات إيماءات وحركات وتحيات، وشعت ألوان من النوافذ ووجوه حالمة بالآتي، وقد علت سطوح المنازل حبال غسيل الأردنيات، ثياب حملت عبء اليوم وجهد الإنسان العامل والصانع والطالب والمعلم والطبيب والتاجر والجندي والسائق وكل من أسهم في تشكيل البناء الوطني السامق أو جمل أجزاءه. إنها لوحات شعبية في هذا الوطن الأردني الطيب الوادع تحت رحمة الله وتوفيقه المتناغم المتنامي من يد القائد الباني وسيد الدار المتفاني في بناء الأردن وخدمة الأمة وتطوير الوطن وتحديثه وعصرنته، في صورة تجاوزت حدود المألوف ووقفت على مشارف التميز والتألق والعالمية. فيا إلهي اغمر بفيض نعمائك وبركة آلائك هذا الوطن ومليكه وشعبه بكل نجاح وفلاح وصلاح، وهيئ له سبل الرشاد والسداد والتوفيق، إنك نعم المولى ونعم النصير.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

أسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي وتسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وأسألك أن تقضي حاجتي وتفرج كربتي وتصلح سري وسريرتي وتقوي في طاعتك عزيمتي وتهدي للحق والهداية أهلي وذريتي.

اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة خير الأنام. سيدنا ومولانا محمد رسول الرحمة والسلام، ولك يا ربنا جزيل الشكر أن أكرمتنا بنعمة القرآن، وظللتنا براية الإسلام والإيمان. سبحانك أنت المنعم الذي سقيت وغذيت أرواح أوليائك،

أنت الودود الذي أكثرت الود والحب لعبادك، وعلمتهم أسماءك الحسنى ليشهدوا بها أنوار تجلياتك ورحماتك في أرضك وسماواتك. فنسألك يا سميع يا مجيب أن تجعلنا من الذين يذكرون أسماءك بالقول والفكر ويعيشون في معانيها على المحبة والذكر ويسلكون إليك سبيل الطاعة.

شئت يا ربنا، أنت مالك الملك وأنت مرسل الرحمات ومفيض الخيرات وباعث الرسل بالهدايات، وقد جعلت لكل رسول درجة مخصوصة من الدرجات ورسالة معينة من الرسالات، ومهدت برسالاتهم جميعا الأنوار الكاشفة للرسالة العظمى والنعمة الكبرى، رسالة سيدنا ومولانا محمد الذي أكرمت به الخلق بنور القرآن وجعلته مصدر الخير والرضوان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم، كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة، حيث تلا على مسامعنا ما تيسر له من سور القصص والعنكبوت والروم. إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الرابع من آب لعام 2026، 20 من صفر لعام 1448 للهجرة. وأذكر حضراتكم بموعد الأذان لهذا اليوم، حيث يرفع أذان الظهر في الساعة 12:43، وأذان العصر في الساعة 4:23، وأذان المغرب في الساعة 7:38، وأذان العشاء في الساعة 9:03. الحمد لله يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وينادي: هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، ويقول: عبدي لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة، من أحبنا أحببنا، ومن عصانا أمهلنا، ومن رجع إلينا قبلنا، اللهم اجعلنا عندك من المقبولين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإن شئت في الدارين تسعث فتكثر من الصلاة على سيدنا محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على سيدنا محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على سيدنا محمد، وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على سيدنا محمد، ولا تخشى من الملكين رعبا، إذا سألاك قل لهما: محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشافينا، وسلم عليه سلاما يداوينا، اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه

من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل.

0: حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
2: يزم شغل هالمكيف.
3: لا يزم، الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يزم؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
6: الحصاد، الحصاد، الحصاد.
7: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر

0: كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي.

0: ويفضل وريد.
1: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد، بروي الوريد. بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
0: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
1: يلا فصل مطبخك عبكير.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
6: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80. كيف بي؟

0: قوم جبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن معكم أيها الإخوة في برنامج تفسير القرآن الكريم، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول

يتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 28 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 80 وما بعدها، الله عز وجل يقول: ولوطاً إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أولاً، من أدق معاني الشفع والوتر أن الوتر هو الله، لأنه واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، بمعنى أنه صمد لا يحتاج إلى واحد، لا يحتاج إلى أي شيء، بل يحتاجه كل شيء. واحد لا شريك له، وأحد لا مثل له، وما اتخذ صاحبة ولا ولد. شأن الله عز وجل الأحدية، وشأن الخلق الزوجية، ومن كل شيء خلقنا زوجين. الذرة في النواة إيجابية والكهارب سلبية، أي شيء يخطر في بالك بدءاً من الجماد وانتهاءاً بالإنسان، زوجان، ذكر وأنثى، أو إيجابي وسلبي. شأن مخلوقاته أن كل مخلوق مفتقر إلى مخلوق آخر، فالرجل مفتقر إلى المرأة، والمرأة إلى الرجل، والصديق إلى صديقه، والزميل إلى زميله، وكل مخلوق يفتقر إلى مخلوق آخر. الافتقار أنواع، بس في افتقار جنسي، يعني الذكر مفتقر إلى الأنثى، والأنثى مفتقرة إلى الذكر. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان حاجات ثلاثة: أودع حاجة إلى الطعام والشراب تحقيقاً لبقاء الفرد، وأودع حاجة إلى الجنس تحقيقاً لبقاء النوع، وأودع حاجة إلى تأكيد الذات تحقيقاً لبقاء الذكر. فالإنسان يبحث عن الطعام والشراب، فإذا أكل وشرب بحث عن الطرف الآخر، إذا مؤمن بالزواج، وإذا غير مؤمن بزني. فإذا أمن الإثنتين بحث عن الرفعة، القوة، التفوق، العلو، تأكيد الذات. الآن لو أخذنا الشهوة الثانية، الشهوة إلى الآخر، الله عز وجل رسم منهج: فالأنثى خلقت خصيصاً للذكر، والذكر خلق خصيصاً للأنثى. خصائص الرجل الفكرية والنفسية والاجتماعية والجسمية، كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به. وخصائص الأنثى الجسمية والنفسية والاجتماعية والفكرية، كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها. هما متكاملان، إذن هما شفع، والشفع والوتر. لكن هذه العلاقة مع المرأة قد تأخذ شكلاً مشروعاً هو الزواج، وقد تأخذ شيئاً غير مشروع هو الزنا. فالزنا خروج عن الشرع، أودع الله في الإنسان هذه الحاجة. فالمؤمن الذي يخاف الله عز وجل ما في عنده قناة لإرواء هذه الحاجة

الزواج. بينما غير المؤمن في عنده قناة أخرى الزنا. لكن حينما طبعاً الزنا خروج عن منهج الله، معصية كبيرة، بل تسمى جريمة الزنا، فيها ضياع أنساب، فيها اختلاط أنساب، فيها سقوط المرأة الزانية، سقوط الزاني. المجتمع ينكر الزنا، والشرع ينكر الزنا، وأي شيء أنكره الشرع تنكره الفطر السليمة. لذلك في تاريخ البشرية لك فضيحة أخلاقية في الدول الإباحية، في الدول التي لا تلتزم بأي منهج، فضيحة جنسية أو فضيحة مالية. يعني بتاريخ البشرية الفضائح الكبرى نوعان: فضائح مالية، سرقة واختلاس ونهب وتزوير، أو فضائح جنسية. الذي يقع على رأس البيت الأبيض تورط مع موظفة، فبالإنترنت عرضوا 2800 صفحة تفاصيل هذه العلاقة الآسنة، فضيحة. لكن حينما تسلك هذه الشهوة طريقاً آخر غير الطريق الذي رسم لهذه الشهوة، الله رسم لهذه الشهوة طريق الزواج، وغير المؤمن خالف المنهج فزنى. لكن بالأصل أن المرأة للرجل والرجل للمرأة، أما الشاذ خالف المنهج والفطرة معاً، خالف المنهج والفطرة معاً، سلك طريقاً لا يؤدي إلى الولد، طريق قذر. فالله عز وجل سمى هذا الانحراف الفاحشة، أول من أتى بهذه الفاحشة قوم لوط، أول من أتى بهذه الفاحشة قوم لوط. ولكن أيها الإخوة، أتمنى عليكم أن تنتبهوا إليه. بالعالم الغربي الإنسان بيخترع أفكار كي يرتاح بها المنحرفون، يقول لك هذا الشاذ بجيناته في شذوذ، ما له ذنب، في أصل تكوينه، في أصل خلقه. والله الذي لا إله إلا هو، لو قطعت المؤمن مليار قطعة على أن يصدق أن الله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان شذوذاً ثم يحاسبه على هذا العمل الشنيع ثم يضعه في جهنم، والله ما في مؤمن مستعد لو قطعته مليار قطعة يصدق ذلك. لكن بالغرب أيام الإنسان بيسمع تفسير أو طرح بصدقه، لا لأنه صحيح بل لأنه مريح. نظرية داروين لا يمكن أن يصدقها أحد في الأرض، لأن داروين نفسه قال إن لم يثبت العلم هذه النظرية فهي باطلة. داروين اعتقد أن الفأرة تأتي من الخرق البالية مع القمح، وأن الضفدع يأتي من الوحل، يعني الوحل يصنع ضفدع. شيء مضحك الآن، نظرية 1800 الآن شيء مضحك. العلم لم يكذب هذا بل يستهزئ بهذا. أتوقع أن الحيوانات المخلوقات تطورت من حيوانات أو مخلوقات أحادية الخلية، حتى الإنسان تطور طبيعي عبر ملايين السنين. إذاً لابد من كائن مرحلي، وحيد خلية، سمكة، بعدين زاحف،

بعدين قرد بعدين إنسان، مع التفاصيل. فتحوا الأحافير، يعني صور الحيوانات التي طمرت برماد بركاني وأصبح هيكلة مطبوعة الحجار، هي اسمها أحافير. وجدوا مئات بل ألوف المخلوقات قبل 530 مليون سنة كما هي الآن. فالنظرية باطلة كلياً كلياً. من أبطلها؟ علماء الغرب. ومع ذلك العالم كله الآن يؤمن بها، لا لأنها صحيحة لكن لأنها مريحة. ما في إله، هذا الشعب اسحقه، أبد هذه الشعوب، إنها بالثروات، مريحة جداً لأعداء الدين. ما في إله حاسب أبداً، ما في آخرة، ما في آدم، في أرض. مع أنه أنا حديثاً هذه النظرية صدقتها، بس معكوسة صدقتها. كان إنسان صار أرداً، لا يعني صار إنسان مادي. القرد رمز المادية. ولما الله عز وجل قال مسخهم قردة وخنازير، أنا أتصور المسخ هكذا: إنسان إله المال هذا قرد، وإنسان إله الجنس هذا خنزير، وفي خنزير مقواص كمان. نعم، فهالنظرية باطلة كلياً، لكن لأنها مريحة تمسك العالم بها. الآن نقول للناس الشاذين، نقول لملايين مملينة بالعالم الغربي أنه الشذوذ أصله جينات خاصة بجسم الشاذ، شغلة مريحة جداً. أنا زرت مدينة بأمريكا، لوس أنجلوس، 75% من سكانها شاذين أبداً، صدقوا يوم بكامله ما لمح الطفل، منين بده يجي الطفل؟ فالشذوذ انحراف الفطرة، الزنا انحراف شرعي، الله أمر بالزواج زنا، لكن الزواج رجل مع امرأة والزنا رجل مع امرأة، بس هذا وفق منهج الله، هذا بخلاف منهج الله. أما الشذوذ، لا، الشذوذ توجه إلى مكان قذر، إلى مكان ليس فيه حرس ولا نسل. الشذوذ تحطيم الشاذ. لهذا أيها الإخوة، الشذوذ عقابه القتل، مع أنه مطروح بالعالم الآن آلاف الأفكار أنه الشاذ إنسان سوي لكن جيناته شاذة. لذلك بكل بساطة بيقول وزير الصحة البريطاني: أنا شاذ، بمؤتمر صحفي. في وزير إيطالي قال: أنا شاذ. سفير أمريكا في بوخارست لما تسلم أوراق اعتماده من الخارجية الأمريكية، أقيم له حفل في الخارجية، فكان هو حاضر مع شريكه الشاذ عوض زوجته يعني. والآن يعطون في أمريكا ميزات الزوجة للشريك الجنسي، وفي كندا من كان له شريك جنسي كندي يستحق الجنسية الكندية. شيء مخيف. نحن في نعمة كبيرة جداً في بلادنا، في نعمة كبيرة جداً في بلادنا. أنا حدثني أخ من أستراليا، هو رئيس الجالية، أثناء وداعي في المطار والله بكى، قال لي: بلغ أخواننا بالشام أن مزابل الشام خير من جنات أستراليا. قلت: لما؟ قال لي: احتمال أن ترى ابنك يضع حلقة في أذنه اليمنى بالمئة خمسين، معناها أنه شاذ، أو أن تكون في اليسرى بمعنى آخر، في شاذ إيجابي وشاذ سلبي، أو في الأذنين معاً، أسوأ أو أسوأ بالمئة خمسين. بل إن أستراليا تعد ملجأً لكل الشواذ في العالم، وفي بلاد بأوروبا الشواذ أشخاص محترمين، مدراء شركات، رؤساء بنوك، قضاة،

له شريك جنسي. وفي دول عديدة الآن يعقد عقد زواج مثلي، وفي بعض البلاد، والآن بدأت تكسر هذه البلاد، أصبح الزواج المثلي مشروعاً. أرأيتم إلى هذا المجتمع البشري؟ لكن المفاجأة التي يصعب أن تصدق أن الرئيس الأمريكي كلينتون قبل نهاية ولايته ألقى قنبلة علمية حيث أعلن الخارطة الجينية، فقال سبحانك يا رب الحق أبلج، قال ليس هناك من علاقة بين الجينات والسلوك، لا لأسباب دينية ولا إسلامية ولا غير إسلامية، قضية علم، ما في علاقة أبداً بين الجينات وبين السلوك. هذا انحراف وشذوذ، لكن يبدو الإنسان إذا نشأ عليه يتأصل فيه ويقول لك لا أستطيع تركه لأنه ألفه، أما أن يكون بأصل تركيب الإنسان في شذوذ مستحيل، وألف ألف ألف مستحيل. إله عظيم، رحيم، عادل، يخلقك شاذ ويحاسبك؟ مستحيل. هؤلاء القوم قوم لوط، لكن ببلاد الغرب لهم تجمعات ونوادي ومنتجعات خاصة بهم، هم لهم شعار خاص بهم، أيام يطالبون بحقوقهم وقد أخذوها، أخذوها. يعني ما معنى ذلك؟ كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث من دلائل نبوة النبي، قال ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، حتى يفتخروا، إلا ابتلاهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. بالمناسبة مرض الإيدز من أسبابه الأولى الشذوذ، الأولى ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا ابتلاهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. والآن مرض الإيدز يعني المصابون فيه يقتربون من 100 مليون بالعالم، وبكل 3 ثواني بيموت واحد، وحتى الآن ما في علاج ولا في مصل مضاد. والأغرب من ذلك، لو دفعنا ملايين مملينة بل مليارات مملينة للبحث عن مصل مضاد، يكفي أن هذا الفيروس يغير شكله، فإذا غير شكله ذهبت كل هذه الأموال أدراج الرياح، ما في أمل. والأغرب من ذلك أن هذا الفيروس له دور حضاني 6 أشهر، فإذا الإنسان فحص دمه ومعه إيدز لكن أقل من 6 أشهر لا يظهر في الفحص، احتمال يكون الدم ملوث بهذا الفيروس والفحص سليم وإيجابي، بلاء من الله. لذلك قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. هذه الأمراض التي انتشرت في العالم ليذيقهم بعض الذي عملوا، يعني هذا زلزال تسونامي لما جاء لجنوب شرق آسيا، هذه السواحل من أجمل السواحل في العالم، وفي الشتاء في أيام البرد والثلج في نصف الكرة الشمالي جو لطيف، دافئ، حار، مياه ساخنة، مناظر جميلة، غابات، 400 ألف طفل معدل الدعارة هناك، طفل 400 ألف طفل معدل الدعارة هناك، ولهم صور موزعة في كل أنحاء أوروبا، بيختار السائح الطفل قبل أن يأتي برقم معين.

أين أنتم؟ العالم وصل إلى فساد يفوق حد الخيال. رئيس دولة كبرى في شرق آسيا يفتخر بخطابه أنه ما في عنده ولا فتاة عذراء. سياحة الجنس، نحن عايشين بنعمة كبيرة، وفي عنا فساد كمان، بس نحن عايشين ببقية مروءة، ببقية طهارة، ببقية أدب، ببقية حياء، ببقية استقامة، بأسر منضبطة. على كل هذه المعصية الكبرى بدأها قوم لوط. الرد العلمي أن الخارطة الجينية تؤكد أنه لا علاقة بين الجينات وبين السلوك. هذه أنا سميتها قنبلة ألقاها كلينتون قبل انتهاء ولايته، حيث قال لا علاقة للجينات بالسلوك أبداً. هذا شرع الله عز وجل. الله بينهى عن معصية هو ركب فينا، بعدين الله ركب فيك الشهوة، صح، بس حيادية الشهوة شيء دقيق جداً أخواننا. ركب فيك شهوة الأنثى. تصور أسرة الآن، شاب نظيف طاهر عفيف ما عرف امرأة قبل الزواج، تزوج زوجة طاهرة وفية عفيفة، أنجبت له أولاد كالأقمار، امتلأ البيت سعادة، تربوا الأولاد، هذا طبيب، هذا مهندس، الوالد محترم، الوالدة محترمة، جاءه أصهار، يعني الزواج كله خير، والله قطعة من الجنة الزواج. هذا منهج الله عز وجل. الزواج أو الشهوة بنزين، بس وضع في المستودع المحكم وسال في الأنبوب المحكم وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولد حركة نافعة. إذا أنت أخذت أهلك نزهة للزبداني بسيارتك، ما الذي يحدث في السيارة؟ انفجارات، انفجارات يحدث، بس سائل بمكان محكم بأنبوب محكم، الانفجار بوقت معين بزمن معين سوى حركة. ائتي بالصفيحة، صفيحة البنزين، وصبها على المركبة وأعطيها كبريتة، تحرق المركبة ومن فيها. البنزين هو هو والشهوة هي هي. يا بتلاقي أسرة زوجة وفية صادقة تحبها وتحبك، تحصنها وتحصنك، ترعاها وترعاك، وأنجبت لك أطفالاً كالورود في البيت، هذا الزواج. مرة صديقي حدثني، قال لي طرق بابي الساعة 4 الصبح، فتحت ما في حدا، هيك ما في حدا، لما نظرت للأسفل كيس عم يتحرك، في جنين ولد لتوه، لحشوه أمام بيته، قرعوا الجراس وهربوا. أنا فكرت إنسان بيتزوج يصير في قراءة فاتحة، هي مو عقد طبعاً، بعدين بصير كتاب عقد، بعدين عرس، بعدين بيجي الخبر السار الذي ينتشر في الآفاق، حاملة الحمد لله، حملت، هلأ عم نستعد لها المولود، السرير الخاص والألبسة الخاصة والعطورات الخاصة، يستعد لهذا الضيف الجديد أشهر مديدة، يولد هذا الجنين، الاتصالات، باركونا أجانا صبي أو بنت، والبنت مقدسة كمان، بتلاقي الحفل والتبريكات والهدايا والورود، هذا الزواج المشروع. أما إذا كان زنا بنحط بكيس أمام الباب، بينطلق الباب يهربوا. والله في بالشام حادثة، واحد صلى الصبح وجع البيت، لقى خربشة بالحاوية، خربشة صوت، يعني الفضول دفعه يطلع، هو ظن في هرة عم تنقب بالحاوية، لا ما في هرة، في كيس عم يتحرك، فتحه طفل مولود يتوه، أخذه على الحاضنة رأساً على المستشفى، وضعه بالحاضنة، فهي القصة إلى هنا، وضعه بالحاضنة وكبر وربى. أنا كملت بخيالي، وضعه بالحاضنة حتى تجاوز الخطر، ربى

طبعا حتى جاء له بمربيه وارضعه حليب قوارير وكبر، دخلوا روضه، دخلوا ابتدائي اعدادي ثانوي، دخلوا جامعه، دخلوا طب، اخذ دكتوراه بالطب، بعثوا لامريكا جاب معه بورد، زوجوا بنته، هيأ له بيت، هيأ له سياره وعياده. وين كان؟ بالحاويه ماشي هالمتبنى بسيارته الفارهة. أم لقي عمه سيد نعمته، قال له الله يرضى عليك وصلني على البيت. تردد ثانية واحدة، بيكون بها الثانية بحق هذا الإنسان مجرم، بس لأنه تردد، بس لأنه تردد. منحك نعمة الإيجاد، نعمة الإمداد، نعمة الهدى والرشاد. الآن نقول لك تعال احضر الدرس فقط، مو اقتل نفسك. الآن الطلبات خفيفة جدا، اسمع الدرس بس، غض بصرك، اضبط لسانك، حرر دخلك، ارحم من حولك فقط. الذي تردد في بذل حياته هبط مقامه في الجنة، وإني لأرى في مقامه إزوراراً عن صاحبيه. لذلك أيها الإخوة، قال تعالى: ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة. وسبحان الله، قد يسأل سائل لماذا الشذوذ؟ يعني سؤال محرج، أهو أمتع من المرأة؟ لا أبداً، لكن الإنسان إن لم يكن له هدف في الحياة بمل الشيء الطبيعي. أنا تفسيري لما يجري في الغرب، الشيء الطبيعي ممل، يبحث عن شيء جديد لأنه هو ما له هدف، كل شيء يمل. طيب مكان الزواج الزينة، بعد الزينة شذوذ، بعد الشذوذ مع البهائم أحياناً في يا لطيف انحرافات لا يعلمها إلا الله، سببها أنه إنسان بلا هدف، أية شهوة يستوعبها ثم يمل منها. أما المؤمن هدفه الله عز وجل، وهذه الشهوة يعني يأخذ منها بالمساحة المتاحة فقط، يسعد بأهله وتسعد زوجته به. إذاً ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. مرة ثانية، الإنسان إذا لم يكن له هدف في الحياة، أنا أذكر قصة مشهورة أن بين أوروبا وآسيا في مدينة على الطرف الأول آسيا والطرف الثاني أوروبا، أنشأوا جسر، هذا أضخم جسر، ثاني أضخم جسر أو أطول جسر في العالم، يعبره في اليوم 300,000 سيارة. فالذي صمم هذا الجسر المعلق بين قارتين وهو ثاني أطول جسر، الأطول في سان فرانسيسكو، الأطول هذا في اسطنبول. المهندس الذي صمم هذا الجسر ألقى بنفسه في البوسفور، شيء عجيب، خامس مهندس في العالم، دخل فلكي، شاب وسيم الصورة. ذهبوا إلى غرفته في الفندق، كاتب ورقة: ذقت كل شيء في الحياة فلم أجد له طعماً، أردت أن أذوق طعم الموت. حياة من دون هدف مملة، فيها سأم. والله سافرت لبلاد كثيرة، يعني بتلاقي الناس مالة، كل شيء مأمن، ما عندهم مشكلة. هي بأستراليا قارة بأكملها، 18 مليون، قارة بأكملها، فيها رفاه يفوق حد الخيال، ملل وسأم، كل شيء مأمن، لكن ما في هدف. بتلاقي واحد ببلاد إسلامية يعاني ما يعاني، بيعاني مليون مشكلة، له هدف، يقنع إنسان بالدين،

0: بيفرح، بيعمل عمل صالح بيفرح، حياته متجددة. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. يعني في عاصي وفي مسرف، يبدو أن الإسراف معصية كبيرة جداً. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. طبعاً مؤمن طاهر، مؤمن نظيف، علاقاته نظيفة، سره كجهره، ظاهره كباطنه، خلوته كجلوته، واضح. فأنجيناه وأهله إلا امرأته. سيدنا لوط امرأته تعاطفت مع قومها. لذلك الإنسان حينما يتعاطف مع عاصي ويتغافل عن معصيته بل يثني عليه فكأنه وقع في المعصية نفسها، فمن غاب عن معصية فأقرها كان كمن شهدها، ومن شهد معصية فأنكرها كان كمن غاب عنها. صدق لو سمعت قصة بكندا أنه فلان تمكن يسرق بنك وجمع أموال طائلة وما استطاعت الحكومة أن تكتشفه، وعاش حياة ببحبوحة كبيرة، قلت والله دبر حاله، أنت شريكه في هذه الجريمة. من غاب عن معصية فأقرها كان كمن شهدها، ومن شهد منكراً فأنكره كان كمن غاب عنه. فما لا مصلحة المرأة أن يكون زوجة منحرف، ليس في صالحها إطلاقاً. ومع ذلك لأن امرأته تعاطفت مع قومها فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. في سؤال يتوارد كثيراً، ما معنى قوله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، أو بالعكس والزاني لا ينكح إلا زانية؟ طيب ما في إنسانة لم تزني وزوجة زاني؟ في، ما معنى الآية؟ لما ببلغوا أنه هو زير نساء كان ما مشكلة بتتزوجوا، حينما تساهلت في هذه الجريمة التي ارتكبها وقبلته زانياً فهي في حكم الزانية. تعرف واحد أمواله كلها حرام وشاركته، لك أمواله كلها حرام مو مشكلة، ما أنا مثله أنت، الحلال ما له قيمة عندك. ما دام قبلت تشارك واحد حرامي سارق فالسرقة لا قيمة لها عندك إطلاقاً. أنت وإن لم تسرق في حكم السارق. واضحة الفكرة؟ إذاً إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. قصص الأقوام السابقة هدفها أن نتعظ، ما من قوم إلا أهلكهم الله عز وجل بذنوبهم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هلاك الأمم له أسباب، أسبابه كثيرة، من أسبابه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، من أسبابه كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. له أسباب كثيرة، فوضى الجنس أحد أسباب هلاك الأمم، فوضى المال أحد أسباب هلاك الأمم، عدم التناصح أحد أسباب هلاك الأمم. فيا أيها الإخوة الكرام، هذه القصص ليست للمتعة لكن للموعظة، أن الله عز وجل ما من قوم انحرفوا عن منهج الله عز وجل وأصروا على هذا الانحراف إلا أهلكهم الله عز وجل. طيب والأمة الإسلامية؟ لأن أمر الله هان عليها هانت على الله، لأن أمر الله هان عليها هانت على الله. القصة بشكل مختصر، ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، يعني أصابتها غبار هذه المعصية أنها رضيت بها. وأمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة المجرمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
5: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم جابلين شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة.

0: سيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
0: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: يا زلمة شغل هالمكيف.
4: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
3: حلو مين يا زلمة؟ أنت مش شايف شكلك؟
4: لأني جاي من الجيم.
3: أي جيم يا زلمة؟ مبينه.
4: إيش قصدك مبينه؟ إني خايف من فاتورة الكهرباء؟
3: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو أجهزتهم كثير اقتصادية A3 بلس وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
4: طب عندهم فروع وموزعين في أغلب محافظات المملكة.
3: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
0: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في ذمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذمن هات فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
5: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
7: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
8: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
9: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى.

0: جمع بعض.
1: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
0: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
3: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
4: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار، وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
3: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781، بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
5: كل عظامي بتوجعني،
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
5: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
5: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
7: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
8: هاتف رقم 037-1010-25. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول، وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا.

0: أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.
1: وين الغيب يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت، تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام

0: وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
2: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: يزم شغل هالمكيف.
4: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
3: حلو مين يزم؟ أنت مش شايف شكلك؟
4: لأني جاي من الجيم.
3: أي جيم يزم؟ بينه.
4: إيش قصدك مبينه؟ إني خايف من فاتورة الكهرباء؟
3: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، أجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
4: طب عندهم فروع وموزعين في أغلب محافظات المملكة.
3: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات

0: التأمين.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش
1: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
1: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليل.

0: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: كيف

0: هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هات فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناء

0: أثناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق، مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وحتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام، وينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وحسن عصام من الهندسة الإذاعية، وأيضا الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، والزميلة أماني الكعاب من الإعداد والتنسيق الإشراف العام، الزميل الدكتور مارك حصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. فأهلا ومرحبا بكم، ونستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور محمد يونس الزعبي، مفتي محافظة العاصمة. حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله، بارك الله فيك دكتور زايد، أحييك وأحيي هذه الإذاعة المباركة الكريمة، وأحيي الإخوة المستمعين الكرام، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسلام.
0: حياكم الله بارك الله فيكم، الذي سيتولى فضيلته الإجابة مشكورا ومأجورا على الأسئلة. ونذكر بالأرقام 47 47 201 47 47 202. فحياكم الله وأهلا بكم. نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يكرمكم ويبارك فيكم على جهودكم. عندي سؤالين بعد إذنك.
0: تفضل.
2: أول سؤال، الآن السحب بالفيزا، منروح مرات على محل وما بيكون مثلا على دكان وما بيكون معنا الفلوس يعني متوفرة، فهل ممكن إنه مرات يقول له أعطيني 10 دنانير ماشي ما وأنا راح أعطيك تقسمهن من البطاقة، هل في هذه حرمية هاي العملية؟ هذه واحد، الله يكرمك. والشيء الثاني اللي هو تقليد الفتوى، يعني أنا مثلا ممكن إني أشوف موضوع أفتي فلان هكذا وأفتي فلان هكذا، الآن الاختيار هل هو بما يناسبني أنا لأقدر أختار، أم أحتاج إلى عالم حتى يقول لي ما يناسب إنه هذا خذه أو لا؟ يعني هل مثل الانتقائية في الفتوى، هل ممكن هذا حسب وضعي أنا؟ الله يجزيك.
0: طيب بس السؤال الأول، بطلب منك صاحب المحل إيش يعني عمولة ولا فقط على البطاقة؟
2: لا لا، هو في ناس يرفض ويقول لك لأنه فيها حرمية، لأنه ممكن إنه البطاقة بتأخذ شيء هم يعني الشركة
0: إذا نعم
2: قد يكون ذلك.
0: تمام، واضح السؤال،
2: أكرمكم الله، شكرا.
0: نعم حياكم الله. اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: بدي أسأل الشيخ بالله فضلك.
0: تفضل، بسمعك الدكتور.
3: بس يا شيخ، أنا يوم الجمعة أنا في منطقة نائبة، موظف في منطقة نائبة مثلا،
0: نعم،
3: بمرض علي مثلا في الجمعة أني ما بصلي الجمعة مثلا،
0: نعم
3: ما بصلي الجمعة، جاز أن أصلي معنا ركعتين وأكمل؟

0: للركعتين الباقيات، ولا أصلي مع الإمام ركعتين وأسلم؟
1: ما فهمنا السؤال، يعني أنت بتدرك بتكون بصلاة الجمعة يعني موجود معاهم،
0: لا بس
1: بتصلي
0: أنا
1: الجمعة؟
0: لحالي بصلي لحالي في منطقة نائية في شغل يعني.
1: طيب كيف بتصلي ركعتين مع الإمام، بصلاة ركعتين لحالك؟
0: لا قصدي جائز انه يصليهن مع الامام يعني مع الراديو مع الخطيب،
1: نعم
0: ويكمل ركعتين الباقيات ثم يسلم.
1: فاهم عليك. نعم، بدك
0: اه
1: تصلي مع يعني تبع المسجد، بعيد عنك المسجد،
0: بعيد والله، بعيد والله، بطبيعة الشغل ما بقدر تكون العمل يعني.
1: بطبيعة شغلك ما بتقدر تروح على المسجد حتى لو قريب يعني.
0: والله ما بقدر. اه
1: واضح
0: ف
1: سؤال دكتور. نعم، تسمع الجواب إن شاء الله.
0: السؤال الثاني،
1: نعم،
0: السؤال الثاني، انا الحمد لله بفضل الله كل ما اقرا سوره الكهف يوم جمعه بفتح القران بلاقي سوره الكهف، يعني بدون ما افتح الفهرس وشيء، سبحان الله، الله اعلم، بس تفسيرها، بس بفتح القران بلاقي سوره الكهف السريع.
1: نعم،
0: شو
1: حياكم
0: التفسير؟
1: الله. نعم، ربنا إن شاء الله يحفظكم، تقبل
0: نعم.
1: أعمالكم، حياكم الله. تسمع الجواب إن شاء الله. اتصال آخر فتاة، والسلام عليكم.
0: والسلام ورحمه الله.
1: حياكم الله.
0: الله يحييك، كيفك اخ زايد؟
1: الله يسلمك ويبارك فيك.
0: الله يسعدك اخ زايد. بدي اسالك، هسه الدخان مثلا، رجل متزوج مبتلي بالدخان، تمام، هو بدخن، هسه زوجته برضه مبتليه بالدخان، هلا لما زوجته تطلب منه يجيب لها دخان مثلا او يعطيها دخان، شو الحكم في هاي الحاله؟ او اذا انا رفضت طبعا وهي مبتليه يعني بتدخن يعني دخان زي الرجل، خلاص ابتلاء، اذا انا مثلا او اي واحد مثلا زي هيك منعها مثلا، شو بصير يعني بالحالة هاي؟ ما بعرف، وانه الزوج يعني بجيب لها دخان بيشتري لها هو حسابه يعني بكونها زوجته.
1: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله،
0: نعم
1: حياكم الله. نعم، فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى السؤال الأخ الكريم، هو لعله سؤال يتكرر في أغلب الحلقات الآن. يضطر الناس أحيانا، قد لا يكون معه سيولة ما يعني فلوس، فيكون في البطاقة في الفيزا، فيذهب إلى محل تجاري فيقول له مثلا أعطيني 20 دينار واسحب من يعني اسحب من بطاقتي من الجهاز اللي عندك، هل هذا جائز؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أسأل الله العظيم أن يشرح صدري وأن ييسر أمري
1: آمين
2: وأن
1: آمين
2: يحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
1: آمين.
2: أحييك أخي دكتور زايد، وأحيي الإخوة المستمعين الكرام، وأحيي هذه الإذاعة المباركة بتحية الإسلام، فالسلام عليكم
1: عليكم السلام
2: ورحمة
1: ورحمة
2: الله
1: الله.
2: تعالى وبركاته. نحن في دائرة الإفتاء العام أصدرنا حكم السحب من المحافظ الإلكترونية، وبالتالي يجوز أن يأخذ، واعتبرنا أنه بمثابة الوكيل في الدفع عن الموكل الذي يرغب في سداد الفواتير أو
1: نعم
2: تحويل
1: نعم
2: الأموال من حساب إلى شخص آخر. يقوم الموكل بشرط أنه يقوم الموكل بالدفع مباشرة للوكيل مباشرة
1: نعم
2: دون تأخير.
1: نعم
2: فإذا فعلا سحب 10 دنانير وأعطاه من فاتورته أو من محفظته 10 دنانير، فهذا إن شاء الله لا شيء فيه، ويجوز أن يأخذ الوكيل أجرة معلومة نتيجة هذا الفعل الذي قام به عند سداد الفاتورة أو التحويل، إذا قام الموكل والدفع مباشرة للوكيل عند عملية الدفع أو قبلها.
1: نعم
2: إذن ما في مشكلة إن
1: نعم
2: شاء الله.
1: الأخ الكريم يسأل سؤال واسع حقيقة، وعن موضوع التقليد بالفتوى والتخير بين المذاهب، يعني ما الفرق أو ما الحكم مسألة تقليد الفتوى؟ هل هناك تقليد معتبر؟ هل هناك تتبع منضبط للرخص بين يعني المذاهب؟ يعني مسألة هي حقيقة دكتور كما تعلم يعني واسعة، لكن كإطار عام
2: يعني
1: ما الحكم
2: إطار
1: مثلا إن
2: عام
1: شاء الله؟
2: أخي دكتور زايد، أن العامي هو يقلد مذهب فقهي معتبر
1: نعم
2: ومعتمد،
1: نعم
2: فالأصل أن هذا العامي يتبع الرأي العالم الذي قلده في هذا المذهب، هذا القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن مذهب العامي هو مذهب من يسأله، فأنت إذا سألت مثلا عالم معين في أمر من أمور الشريعة، وأنت إنسان عامي تجهل الحكم الشرعي، فالأصل إذا كنت تطمئن إلى دينه وإلى علمه أن مذهبك الآن هو مذهب من سألت في حكم هذه الواقعة المعينة. أما قضية أخي دكتور زايد أن نتتبع الرخص، يعني أن نقصد تتبع الرخص من مذهب

0: إلى مذهب، فهذا لا يجوز، وهذا العلماء نهوا عنه، وهذا لا يجوز بأنك أنت تأخذ الرخصة من المذهب الشافعي في مسألة معينة، ثم تذهب إلى المذهب الحنفي وتأخذ الرخصة الفلانية من هذا المذهب، وهكذا في جميع المذاهب الأخرى. فتتبع الرخص لا يجوز، لكن إن صدف أنك أنت كنت على المذهب الشافعي أو المذهب الحنفي وكان هناك رخصة، فهذا جائز ولا شيء فيه، والله تعالى
1: نعم، والذي يختار بين الأقوال لعله المفتي دكتور، يعني أو
0: المفتي
1: العالم،
0: هو
1: يعني هو
0: صاحب، هو الذي صاحب الحجة، صاحب الدليل، الذي يرجح بين الأقوال. فإذا كان أنا مذهبي شافعي، لكن أحيانا ربما في مسألة معينة بعد يعني الاطلاع وبحث الأدلة ومناقشة الآراء، ممكن أني أقتنع برأي آخر، ممكن أني أقدم رأي المذهب الآخر للمصلحة العامة، ممكن لأنه هنا الأخذ بهذا الرأي خلاف مذهب يحقق مصلحة، سواء كان للفرد أو للمجتمع أو لقوة الدليل في هذه المسألة. فهنا لا يكون تتبع للرخص، وإنما كان نتيجة تتبع للرأي الأقوى والدليل الأقوى والترجيح
1: والترجيح
0: بين
1: للمصلحة وغيره.
0: الأقوال
1: نعم،
0: للمصلحة.
1: بفضل
0: نعم
1: الله، نحن يعني هون في الأردن مذهب دائرة الإفتاء المفتي هو المذهب الشافعي،
0: صحيح،
1: وكما ذكرت يعني كمثال حالي، احنا كل عام بتكرر عندنا مسألة يعني في
0: جواز دفع
1: زكاة
0: زكاة
1: الفطر،
0: الفطر.
1: هو
0: نعم
1: المذهب الشافعي على غير ذلك، لكن
0: نعم
1: تفتون
0: صحيح،
1: سيدي بالمذهب الحنفي
0: وليس هذا فحسب دكتور،
1: ومسائل أخرى يعني.
0: صحيح أنه إحنا المذهب المعتمد في دائرة الإفتاء العام هو مذهب السادة
1: نعم
0: الشافعية، لكن هذا لا يمنع كما قلت لك أخي دكتور زايد أن ننتقل من
1: بعض
0: مذهب
1: المسائل، نعم
0: الشافعي إلى المذاهب الأخرى إذا رأينا أن ثمة مصلحة، سواء كانت هذه المصلحة للسائل أو للمجتمع بأسره.
1: وما أريد قوله أنه المفتي أو دارة الإفتاء هي التي يعني
0: نعم،
1: تعطي المذهب الاختيار الفقهي حسب ما تراه،
0: وهذا الاختيار
1: نعم
0: ليس بالتشهي
1: ليس بالتشهي طبعا
0: ولا
1: طبعا
0: تتبعا للرخص،
1: في
0: وإنما
1: اعتبارات،
0: هو
1: نعم
0: لاعتبارات ولتحقيق المصلحة الفردية
1: صح،
0: والمصلحة المجتمع بأسره، وليس فقط قضية زكاة
1: غير يعني
0: الفطر،
1: في مسائل
0: مسائل كثيرة، يعني
1: صحيح
0: مسائل الأحوال الشخصية أغلبها،
1: حنفي
0: يعني
1: تفضل هنا حنفي
0: حتى وإن في بعضها كمان ليست حنفية، يعني
1: كمان، نعم
0: نخرج عن المذهب لما فيه من مصلحة المحافظة على الأسرة وعلى البيت الأسرة. نعم
1: نعم بارك الله فيكم دكتور على هذا التوجيه والتفصيل. مسألة أخرى، الأخ الكريم يقول هو طبيعة عمله في منطقة نائية، يعني تمر 3 جمع ولا يصلي لكون المسجد بعيد عنه، وطبيعة عمله أيضا حتى لو كان المسجد قريبا، هو يسأل تحديدا هل يجوز أن يصلي خلف المذياع خلف الراديو؟
0: يعني هو الأصل أن يكون حريص على أداء صلاة الجمعة،
1: نعم
0: وأن يكون حريص كل الحرص على أداء صلاة الجمعة، ولا يبعده ولا يمنعه عن أداء صلاة الجمعة قضية
1: البعد،
0: البعد،
1: نعم
0: فيكون حريص على أداء صلاة الجمعة، ولكن هو كما فهمت منه أنه كأنه في عمل أو في
1: منطقة
0: وظيفة
1: نائية
0: منطقة نائية، فهذا في حقه إذا تعذر أن يؤدي صلاة الجمعة فهذا يصلي في حقه صلاة الظهر، ولا يجوز له أن يصلي صلاة الجمعة
1: خلف
0: مقتديا
1: الراديو،
0: بالراديو أو المذياع أو التلفاز. نعم
1: نعم بارك الله فيكم. أيضا السؤال الآخر، يعني ممكن تحدث كثيرا الإنسان يعني كونه يعني له ورد يومي من القرآن الكريم ويعيش مع آيات الله كتاب، وله ورد معين ثابت، والجمعة يقرأ سورة الكهف، أحيانا تحدث يعني أنه يفتح مباشرة على المصحف فيقرأ سورة الكهف، أحيانا يريد أن يقرأ مثلا جزء معين تجد مثلا في الجزء 20 فيفتح الجزء 20، فهذا يعني من
0: إن شاء
1: بركات
0: الله، أي
1: التلاوة إن شاء
0: بركات،
1: الله.
0: إن
1: نعم
0: شاء الله يكون زي ما حكى النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل قلبه معلق
1: معلق بالقرآن،
0: بالمساجد،
1: نعم
0: وهذا
1: بالمساجد
0: كمان رجل معلق قلبه بالقرآن،
1: بالقرآن، نعم
0: سبحان الله، لأنه كثير ما يفتح كتاب الله، وكثير ما له ورد صباح ومساء
1: نعم
0: في كتاب الله، والإنسان اللي بيتعلق بشيء أخي دكتور
1: نعم
0: زايد يعني بيبقى ذهنه دائما
1: مشغول
0: مشغول
1: صحيح،
0: فيه، فهي فتحات من الله سبحانه وتعالى وكرامة لهذا الإنسان، إنه أنا جاي على بالي بفتح إنه سورة الكهف،
1: مباشرة
0: فالحمد
1: نعم
0: لله هذا تعلق بكتاب الله، ونسأل الله عز وجل كما تعلقت بكتاب الله في الدنيا أن يكون هذا الكتاب شفيعا لك في الآخرة.
1: آمين.
0: نعم
1: أيضا فضيلة الدكتور سؤال أيضا يتكرر كثيرا، ابتداء يعني بالنسبة إلى مسألة الدخان والتفريع على حكم الدخان، الأخ الكريم هو يسأل يقول هو مدخن وزوجته مدخنة، لكن يقول تحديدا قد يقول يعني ابترينا بهذا الدخان أو هذه العادة، زوجته تطلب منه دخان ويشتري لها، فما توجيهكم حول المسألة دكتور؟
0: يعني بداية نسأل الله عز وجل أن يعافيهم
1: نعم
0: ابتداء، والأمر الآخر أخي دكتور زايد نصيحة له ولغيره من
1: نعم
0: المدخنين، أنه أنا وزوجتي نكون عون لبعض، مش نساعد
1: مش
0: بعض على
1: نساعد بعض.
0: الدخان،
1: نعم
0: نساعد بعض كيف نتخلص من هذه الآفة الخطيرة. هذه الآفة الخطيرة أولا هي حرام، وهذه فتوى دائرة الإفتاء
1: افتح.
0: العام. أيضا هذه الآفة الخطيرة مضيعة للمال ومهلكة للصحة.
1: نعم
0: فالأصل أن الزوج يكون عونا لزوجته في التخلص من هذه الآفة، والزوجة تكون عونا لزوجها للتخلص من هذه الآفة. ولا يجوز أن يكون الزوج عونا لزوجته في الاستمرار على هذه العادة السيئة، ولا كذلك الزوجة. يكون عند الزوج وعند الزوجة إرادة مشتركة مع بعض، والاثنين يعاهدوا الله سبحانه وتعالى إنهم يحاولوا يتخلصوا من هذه العادة السيئة.
1: نعم
0: نعم.
1: بارك الله فيكم دكتور. نأخذ مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتف البرنامج 47 47 241 47 47 202، فحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. فتاوى، السلام عليكم. فتاوى، تفضل أخي الكريم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله،
2: يعطيك العافية دكتورنا
1: حياكم الله أخت الكريم، الله يبارك فيك.
2: والدكتور الفاضل، الله يجزيك خير
0: الله
2: يا
0: يحفظك.
1: أهلا
0: يا
1: وسهلا بكم.
2: هلا سؤالي يدور حول القسم والنصيب. هلا أنا تزوجت وقعدت مع زوجي 4 أشهر وصار طلاق. هلا يعني النصيب، هلا إنه نصيب وكيف. عملت استخارة أنا وحكيت في الاستخارة، اللهم إن كان في خير إلي في دين ودنيا معاش وعقب، إلى آخر الدعاء،
1: نعم
2: اللهم عجل ويسر وسهل هذا الزواج، ولم يكن في خير اللهم عسره. كيف الأمور إجت؟ يعني إجت الأمور كلها بسهولة. سألت عنه وحدة، يعني بعرفها معرفة سطحية قرابة إلهم هناك، حكت لي ابعدي عنه، بس ما فصلت لي، يعني بكيش إياه حكت لي بس هيك. طيب كيف شو ايش شو اللي عندته ايش ما حكت لي. وصار النصيب، لما صار النصيب تفاجأت انه بعيد عن ربنا كليا كليا، بعيد عن ربنا، بس تركني بحالي يعني بديني. قلت له الك دينك والي ديني. هلا استجاب للإشي وتركني على ديني وما صار يعني ضايق فيي. وحتى هو صار يصلي، صار يقوم الليل والضحى وكذا، يعني أثرت عليه بفضل الله طبعا عز وجل، وصار يصلي، ولأول مرة بدخل مسجد، يعني بقول أول مرة بدخل على دوري. وبعدين فجأة صار يعاملني معاملة سيئة جدا جدا لا تطاق، وظلت متمسك أنا فيه لعله وعسى يعني ينصلح أكثر وأكثر، لأنه كان بعيد عن ربنا كثير، بس كان مصمم على الطلاق وصار الطلاق. الطلاق اجى منه هو مع كل المساوئ اللي فيه كنت صابر عليه. هلا هذا اسمه نصيب يعني؟ طب انا عملت استخاره، ممكن تفسروا لي هذا الشيء يعني؟
1: نعم تسمعي توجيه ان شاء الله،
2: الله
1: ربنا يكتب لك الخير ان شاء الله.
2: يا رب
1: حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. اتصال اخر فتاوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
3: تصدف يعني سائق على سرفيس،
1: نعم،
3: انه بعض الاحيان مثلا بالخطأ مثلا واحد هو جار من السينار مثلا، ممكن يعطيك راكب أو تنسى ترجع له باقي، أو ففي ناس مستحي يطلب، مستحي يعني يقول لك أنت غلطان، لكن بس ينزل والله من إبسام أو والله كذا، لكن هو يكون أنت خطأ منك أنت. هذا السؤال الأول.
1: نعم.
3: السؤال الثاني، سمعت مقطع صوتي لأحد العلماء، هو دعاء ما أظنه عالم داعي، قال استثنت نساء مصر بيوسف ولم تفتتن نساء العرب بمحمد صلى الله عليه وسلم، بأن جمال محمد كساه الله الوقارة العيبة والوقار.
1: نعم
3: هكذا قال، يعني هيك النص.
1: نعم نعم حياكم الله أخي الكريم. نعم اتصال الآخر فتاوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم. أفتعك شيخ.
1: عليكم السلام حياكم الله.
4: سؤالين الله
1: أطول. أتفضل.
4: أول شيء الله يبارك فيك على موضوع نفقات الأطفال حقيتها،
1: نعم،
4: يعني هي صحيح انها بالجزء بالقانون بالمحاكم الشرعيه، ولكن من ناحيه دينيه شرعيه شو كل حقيقه راتب؟ هي نفقه كفايه ولا هي نفقه استغناء؟ لانه صارت نوع من انواع التجاره والتداول الان. والشغله الثانيه، موضوع الطلاق، طلقه القاضي انه بروح والله بطلع طلقه اولى، هذا شو حقيقتها بالشرع؟ يعني انا كزوج وبايد العصمه ما طلقت، على أي أساس القاضي بقرار

0: القرار من عنده بيطلق.
1: التطليق من يعني قصدك التفريغ من القاضي.
0: القاضي احنا على يعني هذا هو شرع.
1: وتسجل طلقة واحدة.
0: وتسجل طلقة واحدة بعدين بورطونا بقول لك اعمل عقد جديد. كيف ما اعمل عقد ومتجوز ومخلص وصار عندي اولاد، روح اعمل عقد جديد.
1: يعني التفريق بيكون او الطلاق شقاق النزاع بيكون مثلا.
0: ما في خلاف، هو
1: ما في خلاف.
0: ما في
1: طيب
0: خلاف الأصل.
1: طيب واضح السؤال ان شاء الله.
0: الله يطول
1: ولا
0: عمرك.
1: يهمك، حياكم الله. سؤال آخر. نعم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: والله بدي أسألك عن موضوع اللقطة.
1: نعم.
2: هلا لو شخص لقى لقطة وبده يسلمها لصاحبها.
1: نعم.
2: هلا هذا الشخص هل بيطلع له يعني في الدين والشرع انه يجبر صاحب اللقطه انه يعطي عليها شيء مثلا اجر انه لقاها او شيء مثل هيك اجبار، ولا صاحب اللقطه المفروض هو يعطيه من خاطره ومن طيب نفسه؟
1: نعم. ولا يهمك، تسمع الجواب ان شاء الله. اهلا وسهلا
2: خير.
1: بكم، حياكم الله. اتصال لاخي سعد ثم نجيب، ولا عندنا اسئله كمان؟ اتصال. نعم. السلام عليكم. فتاوى.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، حياكم الله.
3: بدك توسع صدرك شوي، يعني أنا بدي أحكي شغلي بعد إذنك يعني.
1: بس لا تطولش علينا كثير عشان في وراك متصلين.
3: أنا دائما بستمع للفتاوى.
1: أهلا وسهلا فيك، تفضل تفضل.
3: ولكن أنا بشوف شغلة إنه المتصلين دائما عم بيتصلوا في الشيوخ أو المفتيين المحترمين إخواننا، بقولوا لهم مثلا أنا مبتلى بدخان، مبتلى مش عارف إيش. طب أنا أقول يعني هسا أنا مبتلى في إشي محرم. انا يعني حابب يكون توجيهات منكم انه في شيء اسمه مبتلى. انت مؤمن ما بيصير تقول عن حالك مبتلى فيه، بتاخذ شيء حرام تقول عن حالك مبتلى فيه.
1: نعم
3: صح ولا لا يا شيخنا؟
1: تمام.
3: يعني انا هذه اللي بدي استفسر عنه، انه
1: تسمع توجيه. نعم
3: شكرا.
1: ولا يهمك، اهلا وسهلا فيك. نعم. نعم نجيب على الاسئله اللي عندنا. فضيله الدكتور، يعني الاخت الكريمه حكت قصتها. هي تقول يعني بينما حدث لها مقارنه عندما صلت صلاة الاستخارة وسألت عن هذا الشخص، لكن كان حالها في الزواج عكس، فلم يكن هذا الزواج خيرا لها وكان في طلاق. وتقول أنا صليت استخارة، ف يعني لعلها تسأل عن مفعول الاستخارة، كيف تستجاب الدعاء، وما علاقة موضوع القسم والنصيب.
4: يعني الموضوع طويل أخي.
1: طويل طويل. نعم. لكن
4: هو نحدده رسائل محددة. نعم. إنه صحيح لا شيء، إنه كل شيء مقدر ومقسوم عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله سبحانه وتعالى في الحديث قال رفعت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفعت الأقلام وجفت الصحف، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أن يتزوج فلان من فلانة هذا لا شك أنه مقدر ومقسوم، لكن أخي دكتور زايد لا أنا ولا أنت تعلم ما هو المقدر والمكتوب.
1: نعم.
4: صح؟
1: صح.
4: هذا شيء يعني في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى، لكنه مكتوب. الواجب على المسلم أخي دكتور زايد. نعم. أن يأخذ بالأسباب. صح. أنا أسعى.
1: نعم.
4: إحنا الآن مقبلين على الزواج، الإسلام ديننا وجهنا وشرعنا أن نأخذ بالأسباب. ما هي الأسباب؟ أن أنا أبذل غاية جهدي في السؤال عن الطرف الآخر، سواء كنت زوج أو سواء كنت زوجة. الزوج يسأل عن الزوجة التي تقدم إليها، والزوجة أيضا تسأل عن الخاطب الذي أقدم وتقدم إليها. أنا لا أقبل كل من أول من طرق الباب أن أوافق عليه.
1: نعم.
4: لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ما قال أول من طرق الباب وافق عليه، قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فأنا واجبي كخاطب أو مخطوبة أني أخذ بالأسباب، أسأل عن الطرف الآخر، أتقصى عن صفاته عن أخلاقه، أسأل زملائه في العمل، أسأل جيرانه في منطقة سكنه. إذا أنا أخذ بالأسباب ثم بعد ذلك أتوكل على الله. التوكل على الله والاستخارة أخي دكتور زايد ليس بالضرورة دائما أن تكون النتيجة كما أحب أنا، يعني الخيرة دائما وأبدا فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. أنت قد تتوهم أن بقائك في هذه الحياة الزوجية فيه مصلحة وخير لك، لكن في الحقيقة أن البقاء غير ذلك، والخلاص في بداية المرحلة أولى من الخلاص بعد ما أنك يعني خاصة الحالة اللي سألت، ممكن الآن تخلصي من هذا الحياة الزوجية اللي ما تيسرتي وما توفقتي فيها، وربما قصرتي في السؤال عن هذا الزوج اللي طلع منه،
1: قد يكون باب لخير آخر،
4: باب خير آخر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
1: نعم، بارك الله فيكم على التوجيه دكتور. الأخ الكريم يقول بالنسبة إلى الزبائن، في هو سائق سرفيس يعني، يقول بالنسبة إلى الباقي، أحيانا قد يكون الباقي قليل، ف يعني هو يستحي أن يطلب ويتوقع أنه صاحب السرفيس يرجع له، فهو ما بطلب يعني، وعندما ينزل يقول للسائق أنا مش مسامحك. فموضوع المسامحة أو يعني الباقي بين السائق وبين
4: أنا بقول بصراحة، وهي كثير يعني أكثر من مرة السؤال طرح
1: مكرر. نعم السؤال، نعم،
4: أقول أنه الأولى أن يبادر سائق السيارة بإرجاع الباقي.
1: نعم،
4: يعني أنت تأخذ حقك، وما زاد عن حقك ليس لك،
1: ليس لك مهما كان قليل،
4: مهما يعني كان قليل أو كثير. وهي القضية الأولى. القضية الثانية، دائما كنا نقول للسائقين أنه يحتاط ويضع، أنت عارف حالك أنك سائق سيرفيس، وعارف حالك أنك معرض لهذا الموقف كل يوم مرة ومرتين وعشرات المرات، فأنا بحتاط وبضع بجانبي مبلغ من المال إفراطة
1: حتى أرجع،
4: حتى أرجع هذا المبلغ، أخذ بالأسباب. الآن ما زاد عن القيمة الأجرة الحقيقية ليس حقا لك، هذا ما دام أنه ليس حقا لك، لابد حتى يصبح حقا لك لابد من المسامحة، لابد من المسامحة، وبالتالي أنت كسائق ستبادر إلى إرجاع ما تبقى من المبلغ. إذا الآن صاحب المبلغ المواطن قال لك الله يسامحك ما بدي، خلاص سامحك، هذا إبرة، إذا أخذه فهو حقه. فليش أنت تخلي ذمتك مشغولة بما تبقى أو بما زاد من الأجرة دون أن تأخذ مسامحة من المواطن؟
1: فالمبادرة من السائق،
4: المبادرة أنا بقول أولى المبادرة من السائق. وإذا شفت أنا كمواطن حاب أطلب حقي والسائق ما بادر،
1: ما في حياة
4: يعني أن تطلب ما تبقى من المبلغ الذي دفعته لهذا السائق.
1: بارك الله فيكم. أيضا بالنسبة إلى سؤال خاص لعله بجانب القضائي، لكن هو في جانب فتية، النفقة دكتور، يعني ما مقدار النفقة بالنسبة للأطفال؟ يقول استغناء أم كفاية أو غيره.
4: سيدي، النفقة الإنسان نفق، أول قاعدة في النفقة أن نفقة كل إنسان في ماله.
1: نعم،
4: نفقة كل إنسان في ماله، يعني أي إنسان غني عنده مال حتى لو كان صغير. يعني تخيل عندي ابن صغير عنده مال، جزء أمه توفت فتورث من أمه مبلغ من المال، فهذا الآن القاعدة النفقة أن نفقته في ماله.
1: في ماله،
4: إذا خلص ماله بتصير نفقته على مين؟ على والده. إذا ما معه مال أصلا نفقته على والده إذا كان صغيرا. إلا حالة واحدة، قال لك نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة، بمعنى أن الزوجة إذا كانت غنية فنفقتها على زوجها وليس على مالها، هذا من باب تكريم إيش؟ تكريم المرأة. الآن إذا تقررت هذه القاعدة، نقول أن النفقة نفقة كفاية وليست نفقة إغناء، يعني أنا بعطيه حاجاته، الحاجات الضرورية، وهذه الحاجات تقدر أيضا حسب مقدرتي المالية.
1: نعم،
4: لا يكلف الله نفسا
1: إلا
4: وسعها. نعم،
1: أيضا في مسألة تطليق من قبل القاضي، إيقاع الطلاق من قبل القاضي طلقة واحدة، يقول أخي الكريم، والأثار المترتب عليها.
4: يعني هو بيستغرب أنه كيف أنت كقاضي بدك تطلق بدون إرادتي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والحياة الزوجية الأصل دكتور زايد أن تكون مبنية على المودة وعلى الرحمة وعلى البر والإحسان لكلا الزوجين، وبالتالي أن نحكم على الزوجة أو على الزوج أن يبقوا في ظل حياة زوجية لا سمح الله لا تحقق مقاصد الزواج، نحكم على الزوجة أن تبقى في ظل زواج ممكن أن تكون تعرض للإهانة للضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، يعني الدين جاء لرفع الضرر، وبالتالي أنت كزوج إذا كنت متعسف في استعمال حقك في عدم إيقاع على الطلاق على هذه الزوجة، فهذه الزوجة المتضررة ترفع أمرها للقاضي الشرعي صاحب الولاية المختص في هذا الأمر لرفع الضرر عنها، لرفع الضرر إيش؟
1: عنها.
4: لرفع الضرر عنها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته زوجة إحدى الصحابة فقالت فلان لا أعتب عليه في خلق ولا دين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لكن نظرت إليه فوجدته أقصرهم وأقبحهم.
1: نعم.
4: فقال أتردين عليه حديقته؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرفع الضرر إيش الضرر عنها. فأحضر الزوج وأمره بتطليقها ورد الحديقة إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع الضرر عنها. وهنا القاضي الشرعي عندما ترفع الزوجة شقاق ونزاع وتدعي في دعواها أنها وصلت إلى مرحلة يستحيل استمرار الحياة الزوجية.
1: نعم.
4: فيأتي دور القاضي الآن ليرفع الضرر عن هذه الزوجة المتضررة بإيقاع طلقة واحدة إذا

0: كانت مقابل مال، يكون الطلاق مقابل المال، ويقع بائن بينونة صغرى لا يجوز له أن يرجع إلا بعقد ومهر جديدين ويشترط رضاهما.
1: واضح الكلام، بارك الله فيكم دكتور. السؤال الآخر بالنسبة إلى اللقطة، يقول عندما أسلم اللقطة إلى صاحبها، هل في الشرع يعني أجبره أن يعطيني مكافأة لأني وجدت هذه اللقطة، أم أنا أطلب، أم كيف التعامل يعني؟
0: يعني هل يوجد في الشرع ما يوجب؟ لا،
1: ما
0: لا
1: يوجد،
0: يوجد ما
1: لا
0: يوجب،
1: يوجد
0: وإنما يستحب. هل جزاء الإحسان
1: إلا الإحسان.
0: إلا الإحسان؟ من أسدى إليك معروف، واحد قدم لك معروف وأنت يعني بجوز هاي المحفظة اللي أو اللقطة اللي ضيعتها، والمحفظة أو الهاتف بجوز يعني صار لك 24 ساعة بتدور عليه، ما خليت مكان إلا بحثت عنه، وفعلا بينك وبين نفسك يعني قلت مستعد أدفع مبلغ معين مشان أني أحصل على محفظتي أو على هاتفي. فأنت إذا واحد جاء إليك بهذه اللقطة الذي فقدته وجيت أكرمته وأعطيته مبلغ من المال، وهذا ليس من باب الواجب وإنما من باب الإحسان
1: الإحسان، نعم،
0: ومن باب البر، وحتى لا ينقطع المعروف بين الناس،
1: بين الناس، صحيح.
0: حتى لا ينقطع المعروف بين الناس، فأنت لو أكرمت هذا الإنسان فإن شاء الله في ميزان حسناتك. نعم.
1: نعم، حتى في الشرع يعني عندنا باب الجعالة له
0: الجعالة،
1: أصل، يعني أنه
0: صحيح.
1: الإنسان إذا يعني اجعل لي
0: من
1: كذا
0: من و
1: فبعطيه، من
0: أوجد
1: وجد
0: لي
1: أو وجد لي
0: محفظتي فله كذا.
1: فله كذا له.
0: هنا يجب، إذا
1: هنا
0: فعلا
1: يجب في الجعالة
0: هنا إذا فعلا قال
1: أوجب
0: هذا
1: عليه نفسه
0: صاحب المحفظة من وجد لي محفظتي فله 10 دنانير،
1: إرادة منفردة، يعني
0: ما
1: هو أوجب،
0: خلاص
1: أنشأ
0: صار
1: عقد بإرادة منفردة.
0: عرض عام
1: نعم
0: للكل. أي
1: نعم
0: واحد الآن وجد محفظته سلمه إلى الآن يجب
1: هون
0: عليه،
1: يجب في الجعالة،
0: يجب في
1: في اللقطة
0: الجعالة.
1: لا.
0: نعم،
1: نعم،
0: صحيح.
1: بارك الله فيكم. يعني سبحان الله، يعني باب المعاملات عندنا في الفقه الإسلامي واسع، وفيه أحكام شرعية كثيرة تنظم حياة الناس، فالحمد لله على نعمة الإسلام
0: إذا
1: دكتور.
0: سمحت لي في عبارة اللي حكت
1: بدنا نحكيها سيدي بتاعت
0: انه النساء بني
1: النساء، الأخ
0: إسرائيل،
1: الكريم عندما قال
0: يعني هاي،
1: افتتان النساء
0: نعم،
1: بني إسرائيل بسيد يوسف عليه
0: يعني
1: السلام.
0: هذه المقولة لا أصل لها
1: لا أصل
0: ولم
1: لها،
0: تثبت في كتب السنة وهي باطلة. ولا
1: باطلة.
0: يجوز أخي دكتور زايد أن نعقد مقارنة بين الأنبياء ونظهر فيها يعني تفوق جانب ونقص في جانب آخر، فهذا يدل على ضعف هذه المقولة وأنها
1: نعم،
0: غير موجودة. صحيح.
1: بارك الله فيكم. يعني الأخ الكريم عندما ذكر أو علق على المتصل الذي قبله بمسألة الابتلاء
0: الابتلاء.
1: بالدخان، حقيقة وهو يسأل حضرت في ذهني الآية الكريمة في سورة الأنبياء: ونبلوكم بالشر والخير فتنة
0: نعم.
1: وإياكم ترجعون. فقلت يعني أترك التعليق للدكتور، حتى يعني ما بعرف إنه هل يبتلى الإنسان يعني، ومضمون هذه الآية
0: لا
1: الكريمة
0: شك أن الإنسان يبتلى
1: يبتلى
0: بالخير
1: بالخير
0: والشر
1: وبالشر. نعم،
0: ليبلوكم أيكم أحسن
1: أيكم أحسن
0: وأيكم
1: عملا. نعم
0: أحسن عملا،
1: نعم
0: ففي ابتلاء بالخير وفي ابتلاء بالشر، لكن المسلم الحق الآن اللي بنجح بالخير وبنجح
1: من ضمن
0: بالشر
1: الشر الأمور المحرمة، قد يبتلى
0: محرم،
1: بأمور
0: قد
1: محرمة.
0: يبتلى. نعم، والآن أنت ما تستمر على الخطأ، هذا ابتلاء، نشوفك بتنجح ولا ما بتنجح في
1: صح،
0: هذا الابتلاء، تسترسل في هذا الخطأ ولا ما بتسترسل،
1: نعم،
0: تعود وتؤوب إلى الله وتصطلح مع الله ولا تسترسل مع الشيطان وتتمادى في غيك وفي ضلالك، فهذا ابتلاء لا شك.
1: يعني أخي الكريم اللي علق، إذا الإنسان يبتلى، وهذه الآية
0: يبتلى،
1: الكريمة
0: صحيح،
1: واضحة،
0: واضحة. نعم،
1: يبتلى الإنسان بالنظر للحرام،
0: بالخير
1: يبتلى
0: والشر،
1: مثلا بمعصية،
0: صحيح.
1: يبتلى بكبيرة. فبارك الله فيكم
0: فنسأل
1: دكتور،
0: الله
1: نسأل الله أن
0: العافية.
1: ربنا يعافينا من هذه
0: آمين. نعم، صحيح.
1: الابتلاءات، جزاكم الله كل خير. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتفا البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيكم العافية. الله
1: الله
2: يجزيكم
1: يعافيك، أهلا
2: خير يا
1: وسهلا.
2: رب. لو سمحت، في عندي سؤال. والله أنا الوالدة عندي تأخذ أجرات من مخازن أبوها الله
1: نعم
2: يرحمه،
1: نعم
2: تمام، فبتتقسم عليهم كلياتهم. فيوم من الأيام صار في مشكلة بينهم، والوالد حلف يمين طلاق إنها ما تأخذ،
1: نعم
2: تمام. فبعدها بفتره انه صار انه اجبار انها تاخذ، الاهل والخوات واخوانها انه لا انت لازم تاخذي، ايش معنى انت ما تاخذي؟ فشو فتوتها هاي بالاشياء؟
1: وأخذتي.
2: هسه هي لا، بعدها ما اخذت، هي مش عارفه تاخذ ولا ما تاخذ، لانه هو
1: نعم
2: حالف.
1: لسه ما أخذت. نعم، تسأل عن الحكم، تسمع الجواب إن شاء الله.
0: سكان وين انت بالله غلبك؟
2: ايه،
0: سكان وين؟
2: سكان عمان.
0: خير ان شاء الله، ماشي.
1: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله. اتصال آخر، فتاوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله، يعطيك العافيه دكتور.
1: اهلا وسهلا استاذ خالد،
3: حياك وحي ضيفك وذو محترم، الله يسعدك.
1: احنا بنعرفك من صوتك يا مباشره، رحبنا بك. اهلا وسهلا فيك، عرفناك من صوتك.
3: الله يجزاك الخير يا رب، حلقات مميزه، الله يسعدك.

0: والله بس على السريع بالنسبه للانسان، احنا بنفوت بنصلي في المسجد، في عندنا واحد ما شاء الله عليه يعني فضيله من فضائل الشيوخ المحترمين، يعني حافظ القران مزبوط تمام، يعني بصف ورا الامام، عرفت؟ فلو بصف ورا الامام مرات الامام غير يغلط، صح ولا لا؟
1: نعم
0: بغلط في تلاوه القران، بغلط يعني من كثر ما بغلطوا بيردهم هو، يعني انزعجوا منه، احكي لك اياها بصراحه، فقالوا انه يعني ما بصيرش تظل ترد ترد ترد، فبعرفش انه رد الامام اذا غلط فيها شيء، اذا برده واحد زي هيك
1: برده مباشرة ولا بستنى عليه؟
0: بستنى شويه، بستنى عليه شويه وبرده،
1: تمام.
0: فهم يعني زي اللي ضايقوا منه، قال
1: نعم
0: انت كل مره ترد ترد، ما بعرف
1: نعم
0: توجيه من فضلك
1: ولا
0: يعني.
1: يهمك، تسمع الجواب إن شاء
0: الله
1: الله.
0: يفتح قرآن.
1: حياكم الله. اتصال آخر فتاة، والسلام عليكم.
2: السلام عليكم،
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: معك محمد العتوم.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
2: سيدي سؤالي، واحدة اتطلقت
1: نعم
2: وأخذت المؤخر من جوزها،
1: نعم،
2: بعد فترة ردت اتجوزت واحد ثاني واتطلقت، بطلع لها تأخذ المؤخر من الثاني وردته جزء، تتجوز الثالث وتطلع وكمان تأخذ المؤخر، هل يطلع لها المؤخر من الثلاثة مثلا؟
1: نعم ولا
2: نعم
1: يهمك، تسمع الجواب إن شاء الله.
2: أشكرك.
1: العفو، حياكم الله. اتصال آخر فتاوى، والسلام عليكم. فتاوى على الهواء، 47 47 201 و47 47 202، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: فضيلة الدكتور، بدي أسأل عن مسألتين والله.
1: تفضل أبشر.
3: تبشر بالسعادة. المسألة الأولى اللي هسه الكلاب الضالة اللي يعني تنجس المكان.
1: نعم.
3: يعني ما يعني الحكم في قتلها، هاي نقطة. النقطة الثانية أنه في نسمع من الناس اللي سبقون الكبار بالعمر بيقول التعزيم على الموت، أنه من يعني مثلا التعزيم على الغنم، التعزيم على الشجر، يعني خوف السرقات منه، يعني ما يسوقهم
1: اسمه
3: يعني.
1: تعزيم،
3: أعتقد أنه اسمه تعزيم، أنه يعني يقرأ عليه ما بعرف إيش اللي بيقرأ، القرآن أو غير القرآن، ويغلق الموت ويضع في مكان معين يعني بحيث ما يفتح. بيقول لك يعني ما بيقدر حدا يسرق الغنم، ما حدا بيقدر يسرق الشجر مثلا، ثمر الشجر،
1: نعم
3: ما بعرف يعني هل
1: نعم بس
3: هو
1: بالنسبة
3: واقع.
1: لأجلكم الله، الكلاب الضالة، هل أنت ذكرت مسألة أنه نجاسة المكان، هل هي يعني تعقر تؤذي يعني
3: لا
1: فقط
3: تؤذي
1: ولا
3: يعني،
1: فقط نجاسة؟
3: يعني في الغالب نجاسة يعني،
1: نعم
3: يعني كوني مربي أغنام مثلا، تأكل من العلف، ممكن تدخل في المياه أو تشرب من المياه، يعني كل المكان اللي
1: ولا يهمك، واضح السؤال. نعم
3: أو مكان بيصلي فيه الشخص مثلا
1: ولا
3: ممكن يكون.
1: يهمك، حياكم الله
3: الله يجزيك الخير.
1: وإياكم إن شاء الله. اتصال أخير ولا نجيب اتصال ثم نجيب؟ نعم تفضل. فتاوى،
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله،
4: كيف
1: تفضل.
4: الحال سيدنا الشيخ؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
4: الله يسلمك. والله بدي أسألك سيدنا الشيخ، أنا
1: تفضل.
4: ساكن في منطقة في عمان، المسجد قريب عليه تقريبا 300 متر،
1: نعم
4: كويس؟
1: نعم
4: إذا بنتظر بصلاة الفجر وأصلي سنة الفجر في البيت، بروح علي الجلوس في المكان في الصف الأول.
1: نعم.
4: هل أنو لي أفضل، إني أصلي سنة الفجر في البيت ولا أطلع مباشرة وألحقها وأصلي بالصف الأول؟
1: نعم تسمع الجواب إن شاء الله ولا يهمك.
4: الله يكرمك.
1: الله يتقبل
4: شكرا
1: طاعتكم إن
4: جزيلا.
1: شاء الله، حياكم الله. حياكم الله. فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى الأخ الكريم، يقول في والدته يعني لها مبالغ مالية من مخازن جده أو أبيها، فالآن يعني صار تقسيم وصار خلاف بين زوجها وبين أهلها، فالآن هو حلف يمين طلاق أنه ما تأخذ شيء من أجرات أهلها يعني، وهو الآن يعني أهلها يعني لعلهم يريدوا إجبارها أنه هذا حقك لازم تأخذيه، فما تصرف باليمين الطلاق؟
5: يعني بصراحة الأولى والأفضل أنه أن الزوج لا يجبر زوجته على عدم أخذ حقها،
1: نعم،
5: لأن هذا حق خاص للزوجة، والزوجة في الإسلام لها ذمة مالية مستقلة،
1: نعم،
5: فهي صاحبة القرار في أن تأخذ هذا المبلغ أو في أن تسامح ورثة والدها أشقائها بهذا المبلغ. أما أن يأتي الزوج فيجبرها رغما عنها بعدم أخذ حقها فهذا لا يجوز. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يعني كونه حلف عليها في الطلاق فهذا ليس نهاية المطاف. فأنا بنصح الأخ السائل أن يجيب والده على أقرب مكتب لدائرة الإفتاء العام،
1: نعم،
5: ونفتيه بهذا

0: جميل، وإن شاء الله الأمور يعني سهلة وميسورة. ولكن نحن بصورة عامة نقول أن من حلف علي الطلاق على فعل شيء، أو حلف علي الطلاق على عدم فعل شيء، يعني هذا الرجل حلف عليه الطلاق أن لا تأخذ من تركة والدها،
1: والدي
0: فهو قطعا لم يقصد الطلاق، وإنما قصد بذلك هو منح من
1: ما،
0: أخذ جزء من هذا أو
1: لكن كمسائل
0: نصيبه.
1: الطلاق يراجع فيها الإفتاء،
0: لكن مسائل الطلاق
1: يراجع
0: يراجع
1: فيها
0: فيها
1: الإفتاء،
0: أقرب
1: معروف.
0: مكتب للإفتاء، لكن حتى كمان إحنا كما قلنا أنه لا يجوز له أن يمنعها من أخذ نصيبها،
1: عشان
0: فالزوجة هنا تأخذ حقها من نصيبها، والزوج الذي حلف بالطلاق يراجع أقرب مكتب للإفتاء، وسوف يحصل إن شاء الله على
1: نعم
0: الفتوى المناسبة
1: نعم
0: لهذا
1: عشان هيك
0: الأمر.
1: أخونا الكريم فضيلته سأل عن مكان
0: أيها مكان
1: سكنك،
0: سكنك.
1: لأنه مسائل الطلاق لا يعني يفتى فيه على الهواء، هو أعطاك توجيه عام،
0: نعم.
1: لكن يفضل أن تراجع دائرة الإفتاء في مكان سكنك القريب منك إن شاء الله حتى تأخذ
0: وتأخذ
1: الفتوى.
0: نصيب وتأخذ
1: نعم
0: الوالدة تأخذ نصيبها من تركة
1: نعم
0: والدها.
1: بارك الله فيكم. أيضا يقول الأخ الكريم، يعني هذا سؤاله لعله موجود في بعض المساجد دكتور، انه احيانا الله يجزيهم الخير يعني الاخوه الحفظه او بعض من يحفظ القران الكريم يكون خلف الامام، عندما الامام يعني بدايه خطا يقوم مباشره برده،
0: يعني
1: ما ضوابط رد الامام او ما يسمى الفتح على الامام؟ يعني
0: يعني
1: هل يرد عليه مباشره ام ينتظر؟ ما هي الضوابط الشرعيه لهذه المساله؟
0: أشكرك دكتور زايد،
1: الله
0: هذا
1: يكرمك.
0: تسمى عند العلماء بالفتح على
1: فتح
0: الإمام.
1: نعم.
0: فإذا أخطأ الإمام في القراءة، أولا يجب أنه يكون اللي بده يرد أن يقصد عند الرد أن يقصد التلاوة وتنبيه الإمام، يعني أن يقصد، إما إني أقصد أنا التلاوة يعني كأني بقرأ القرآن، فبعطيه الآية اللي هو أخطأ فيها بنية إني أقرأ إيش؟ أقرأ القرآن،
1: القرآن
0: أو بنية القراءة مع تنبيه إيش؟ مع
1: الإمام
0: تنبيه الإمام. أما إذا كان القصد فقط تنبيه الإمام فهذا لا يصح، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إنه أنا مش مجرد ما أخطأ الإمام أبادر إلى رد الإمام، يعني مش مجرد من أول خطأ، يعني أعطيه فرصة، ممكن الإمام يستذكر من خلال حفظه يرجع يعيد الآية اللي أخطأ فيها وبالتالي يكمل. ممكن الإمام أخي دكتور زايد خلاص هو أغلق عليه، فممكن
1: فيطول صمته ثواني.
0: طول صمته، ثم بعد ذلك يقول الله أكبر وينتقل إلى الركوع، فهذا تصرف
1: نعم
0: ممكن الإمام يتصرف ويتلاشى ما وقع فيه
1: من خطأ
0: من إغلاق
1: إغلاق.
0: في قضية الفتح. أما أن أبادر مباشرة للرد على الإمام فهذا لا ينبغي.
1: وأحيانا
0: نعم
1: بيصير في تشويش بالصف الأول
0: تشويش، نعم
1: أو
0: صحيح.
1: الصف الثاني، الكل بيرد
0: والأمر الآخر وهو
1: فبصير
0: الأمر الثالث
1: تشويش.
0: إنه أنت ما ترد إلا إذا كنت متأكد من الآية. بعض الناس برد هو بحكي عن آية والإمام بحكي عن آية
1: فبصير تشويش
0: بحكي عن
1: أكثر يعني.
0: آية أخرى، وبالتالي بيحدث تشويش.
1: نعم،
0: نعم
1: والإمام يعني هو من حاله إذا يعني مرة مرتين ثم طال صمته وكأنه يريد أن يفتح عليه أحد،
0: صحيح،
1: وإذا أكمل أكمل
0: إذا
1: الصلاة،
0: أكمل.
1: لكنه
0: وأيضا إذا انتقل من آية إلى آية يعني
1: أو
0: هو
1: قد ينتقل لآية أخرى.
0: نعم يعني لا ضير في ذلك
1: صحيح.
0: ما دام أنه المعنى لم
1: نعم بارك
0: يتأثر.
1: الله
0: نعم
1: فيكم دكتور. المسألة الأخرى يقول هو يعني من تتزوج يعني تطلق فتأخذ المؤخر ثم تتزوج مرة أخرى، هل يحق لها المؤخر في حال الزواج الثاني والثالث وغير ذلك؟
0: يعني أنا أستغرب من السؤال، يعني هذا عقد
1: عقد، وهذا
0: وهذا
1: هذا
0: عقد
1: عقد.
0: وهذا
1: نعم
0: عقد، إذا ما دام العقد هو إيجاب وقبول بين الطرفين، وفي كل عقد يكتب لهذه الزوجة مهر معين فيتم الطلاق، فهذا المهر أصبح من حق هذه الزوجة. لكن أخي
1: في
0: دكتور
1: ملمح
0: زايد
1: آخر
0: بدي
1: أود أسألك عنه.
0: أنبه لقضية مهمة،
1: نعم
0: إنه ألا تقصد المرأة بهذا
1: أنا هذا
0: الأمر
1: بدي أسأل،
0: التجارة،
1: أنا هذا بدي
0: يعني
1: أسأله
0: أن
1: دكتور.
0: تكون هي سبب في
1: صحيح.
0: الطلاق، هي أصلا دخلت في هذا المشروع وفي هذا العقد وفي نيتها أن تتحصل المهر وتخلق المشاكل وأسباب الطلاق بينها وبين زوجها حتى تأخذ إيش؟ حتى تأخذ المهر. فهنا دخلت النية، إنه صارت النية تجارة والحصول على مبالغ مالية، وهذا حرام، هذا أكل لأموال الناس بالباطل.
1: وأحيانا أنا
0: يعني
1: نعم
0: أنت
1: صحيح.
0: ورطت هذا الشاب وهذا الزوج في هذا العقد، وأنت يعني مع سبق الإصرار والترصد حاطة ببالك إنك إيش؟ إنك تتطلقي، فهنا الحرمة. أما إذا هو تم العقد بنوايا حسنة وبنية الاستمرار في عقد الزواج، ولكن قدر الله وما شاء فعل لم يكتب لهذا الزواج النجاح، وكان الطلاق هو حل هذه المشكلة. هل تستحق المرأة المهر؟ نعم تستحق.
1: يعني بعض الأسئلة بيسألوها الإخوة أحيانا، ممكن بقصدوا إشي مبطن مش حابب يصرح.
0: أها.
1: أنا لمحت من سؤاله هذا
0: إنه في
1: إنه
0: سوء نية.
1: قد يكون يعني تتزوج ثم تتعمد إنه يصير في خلاف،
0: ما أنا حكيت
1: تطلق
0: لك،
1: تأخذ
0: صحيح.
1: مؤخر، أحيانا في بعض الحالات رواتب تقاعدية أو غيرها،
0: صحيح.

0: يعني فضيلتك أشرت لي هذا التفصيل بين
1: ولذلك
0: النية
1: النبي صلى
0: الحسنة
1: الله عليه
0: والنية
1: وسلم
0: السيئة.
1: نبه أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس، يعني زوجها ما شاء الله
0: موضوع مهم
1: عليه
0: صحيح دكتور.
1: وطلبت الطلاق بدون سبب،
0: نعم.
1: بس سبب مادي أو زي ما حكيت تتحصل على جزء من المال أو راتب، لم ترح رائحة الجنة. إذا المسألة خطيرة
0: خطيرة
1: جدا،
0: صحيح.
1: وبالتالي يعني نصيحة ورسالة من خلال هذه الإذاعة المباركة أن نتقي الله سبحانه وتعالى. فالزواج مش تجارة ولا يعني تجربة
0: مثال
1: عابرة
0: غليظ يعني.
1: أو ميثاق غليظ. لذلك ينبغي أن ندخل هذا المشروع وبنيتنا الاستمرار مع هذا
0: صحيح.
1: الزوج أو مع هذه
0: بارك الله
1: الزوجة.
0: على التوجيه. السؤال قبل الأخير، الأخ الكريم يعني طبيعة عمله، هو يعمل في موضوع يعني يرعى الأغنام ويربي، هو يربي الأغنام. يقول تأتيه أعزكم الله والأخوة المستمعين كلاب ضالة، يعني تأتي إلى العلف، تأتي تشرب من المياه، تنجس المكان الموجود فيه، فكيف يتعامل مع هذا الموضوع؟
1: يعني ابتداء أخي دكتور زايد، لا يجوز قتل الكلاب إلا إذا كانت هذه الكلاب أولا غير مملوكة، وإذا كانت هذه الكلاب يعني مؤذية.
0: تعقر يعني.
1: نعم، فإذا كانت مؤذية وهي غير مملوكة، إذا كانت مملوكة لابد أن تخبر صاحبها بأن يكف أذاها عنك. فإذا كانت هذه مؤذية يجوز قتلها. أما قضية النجاسة، فإحنا نعرف الدكتور زايد أن نجاسة الكلب ونجاسة الخنزير هي نجاسة إيش؟ نجاسة مغلظة. ولذلك يجب على الإنسان أنه يحرص كل الحرص على أنه يحاول أنه يبعد هذه الكلب عن الأماكن اللي ممكن هو يكون فيها كأداء صلاة أو ما شاكل ذلك، خاصة قضية البول، خاصة قضية اللعاب. والعلماء قالوا أنه في قواعد في قضية ذلك، أنه يكون لما جسمه يكون رطب تنتقل النجاسة، لكن لما يكون جسمه جاف فلا تنتقل النجاسة. فهذا فيه تفصيل. نعم
0: نعم. قبل سؤال الرقية نؤجله، الأخ الكريم يقول هو يعني يريد في مسجد قريب منه تقريبا 300 متر، هو يعني يحتار إذا صلى السنة القبلية في بيته راح عليه المكان في الصف الأول، وإذا صلاها في المسجد يعني كسب الصف الأول، فهل يصلي السنة القبلية في بيته؟ يعني الأصل الشرعي أو الحكم الشرعي لهذه المسألة، لكن هو يقول إذا طبقت السنة الآن راح يروح الصف الأول
1: والله
0: في
1: شوف،
0: المسجد،
1: إذا فعلا
0: فكيف
1: زي ما
0: يوازن
1: حكى
0: بين هذه وهذه؟
1: الجمع بين الأمرين هو أولى. يعني
0: نعم
1: أنا أدرك أجر وفضيلة الصف الأول، هذه
0: نعم
1: ميزة، وأنا لما أدي صلاة السنة في المسجد لا تقل عن أجرا عن صلاة السنة
0: نعم
1: في البيت. وممكن أنا أحقق السنة في صلاة السنة في البيت في الصلوات الأخرى، يعني ممكن أحقق صلاة السنة في البيت، يعني ليس شرط أن كل السنن أؤديها في البيت، خاصة إذا كان في تأدية صلاة السنة فوات فضيلة أخرى
0: نعم
1: وهي فضيلة الصف الأول في صلاة الفجر.
0: نعم
1: ممكن أؤدي صلاة السنة في الظهر في البيت وأذهب إلى المسجد.
0: نعم
1: نعم
0: توجيه دكتور بدقيقتين حول موضوع الرقية الشرعية. السؤال الأخير هو بعض العادات مثل ما حكى تعزيم الموس أو غير ذلك، إحنا الآن بده يحصن الإنسان ماله، بده يحصن بيته، يحصن ما يملك، ما هو الطريقة الصحيحة
1: يعني
0: للرقية أو التحصين يعني؟
1: لا شك أن الإسلام دعانا إلى تحصين النفس. وزارة الأوقاف مشكورة، الجمعة الماضية كانت عن إيش؟ عن التوكل على الله.
0: توكل على الله.
1: والتوكل على الله قال لك بعد الأخذ بالأسباب، وقال
0: نعم
1: لك من أهم ثمرات التوكل على الله قال لك تحصين النفس.
0: تحصين
1: أول ثمرة من ثمرات التوكل على الله تحصين النفس، تحصين الأهل، تحصين المال، تحصين بيتك، تحصين سيارتك. لذلك قال لك النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله، بسم الله
0: توكلت على الله.
1: توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إيش نادى مناد قال كفيت ووقيت وهديت.
0: وهديت نعم.
1: شوف يعني هذا تحصين إيش؟ تحصين للنفس، تحصين للإنسان. فالإنسان حريص على أن يجعل له ورد من آيات التحصين، من أحاديث التحصين. حصنت نفسي وأهلي وبيتي بالحي الذي لا يموت، ودفعت عنهم السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقرأ المعوذات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. إذن يجعل له ورد صباح مساء،
0: نعم.
1: يحصن نفسه بآيات الرقية وأحاديث الرقية الشرعية. إن شاء الله يكون ذلك حصنا له من
0: هذا
1: الشيطان.
0: هو
1: نعم
0: الأصل الصحيح
1: نعم
0: المتبع.
1: صحيح،
0: نعم، بارك الله فيكم دكتور.
1: أشكرك،
0: إذا لديكم كلمة أخيرة حتى ننهي الحلقة إن شاء الله.
1: الله
0: جزاكم الله
1: يجزيك،
0: كل خير،
1: بارك الله.
0: كل الشكر والتقدير لضيف الحلقة فضيلة الدكتور محمد يونس الزعبي، مفتي محافظة العاصمة. كل شكر دكتور، وجودكم مباركة في أصحاب السماح والفضيلة في دائرة الإفتاء العام. شكرا، بارك الله فيكم.
1: كرمك الله،
0: شكرا.
1: بارك الله.
0: أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي وحسن عصام، وزميل المهندس نداء الرمام من المراقبة الرئيسة، الزميل أمان الكعابي من الإعداد والتنسيق، الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حيصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دبير، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة.

0: لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
3: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
4: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
5: يا زلمة شغل هالمكيف.
6: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
5: حلو مين يا زلمة؟ أنت مش شايف شكلك؟
6: لأني جاي من الجيم.
5: أي جيم يا زلمة؟ مبينة.
6: إيش قصدك مبينة؟ إني خايف من فاتورة الكهرباء؟
5: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
6: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
5: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الاهل والاحباب والاصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي

والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية.

0: المستقبل تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
9: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
9: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة.
8: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
9: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
8: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
7: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: كيف بيتي بده يكون أحلى، يجمعني بالناس.

0: وتفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتوستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى، من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلاً أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
7: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
6: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
7: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
8: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم.

0: هم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
2: أعوذ بالله.

والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون

0: صدق الله العظيم.
1: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع برنامج المرأة والمجتمع، وتقدمه الدكتورة حسناء عنابه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج المرأة والمجتمع، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وقناة تدعو التابعة لوزارة الأوقاف.

0: الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. في حلقتنا لهذا اليوم نسلط الضوء على موضوع بالغ الأهمية بعنوان القلق وأثره في استقرار الأسرة. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا ويشرفنا أن نرحب بضيفة حلقتنا لهذا اليوم الأستاذة آلاء صالح، أخصائية نفسية وأسرية وأيضا خبيرة في مجال الإرشاد الأسري والإصلاح الأسري. حياكم الله دكتورة على ضيفة على هذا البرنامج.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذة حسناء، سعيدة ألتقيك، فرصة طيبة ألتقيك وألتقي من هذا.
0: حياكم الله. اليوم القلق، هذا المفهوم يعني أصبح من أكبر التحديات التي تواجهها الأسرة. مفهوم القلق دكتورة؟
1: القلق بشكل عام هو استجابة طبيعية نفسية جسدية نتيجة موقف أو حدث عم نتعرض له في الحياة يتطلب منا تكيف معين أو ردة فعل معينة، وهو في الغالب حافز للنجاح والتخطيط وتحقيق الهدف، لكنه يصبح مزمن إذا تم التعامل معه بطريقة مختلفة تماما، وهي أنه يحدث أنه يصير شعور مزمن ومستمر وأفكاره قهرية ويكون بصورة إلحاحية ونظرة سوداوية وتوقعات للأسوأ. هون يصبح هون الموضوع، احنا طلعنا من موضوع القلق الطبيعي اللي ممكن كل انسان موجود هو عنده وهو حافز بالنسبه له، صار لموضوع انه هون معيق وسبب خلل وظيفي للانسان بانه يؤدي اصلا اعماله الروتينيه، لانه هو صار قلق مفرط بشان احداث طبيعيه يوميه. والانسان اللي بيعاني او الفرد اللي بيعاني من موضوع القلق المفرط اللي هو غير عن الانسان الطبيعي اللي عنده القلق الطبيعي راح يكون عنده اعراض طبعا جسديه ونفسيه متعبه، بس تعرض لك جزء منها. مثلا انه الانسان القلق جدا راح يكون يعاني من موضوع النوم، انه يا بينام ساعات فترات طويله يا بينام ساعات قليله، ما في نوم نهائيا. بيعاني من عصبيه، بيعاني من صداع، ضبابيه بالتفكير، شد عضلي، ما بيكونش عنده قدره ولا عنده الهمه يقوم في واجباته اصلا الطبيعيه اليوميه، فهو فعليا بيعمل خلل وظيفي فمعيق لاداء واجبات اليوميه اللي بدي اعملها والروتينيه. عدا عن انه ممكن يشعر الانسان بالياس والاكتئاب في عدم الانجاز.
0: هذا في حال تطورت الحالة.
1: طبعا في حال تطورت،
0: يعني نستطيع نقول انه القلق اللي هو الامر العادي الاعتيادي اكيد واحد بيروح على الدوام بتوتر بده يعمل شغله بيكون في عنده توتر، لكن اليوم اذا اصبحت هذا
1: مزمن.
0: يعني مرض مزمن يعني يرتبط بخلل، يعني في خلل في اداء وظيفي معين، يعني تصبح ممكن ان تصبح هذه حاله مرضيه يعني.
1: طبعا نعم. شوفي استاذه، القلق والتوتر موجود عند كل انسان،
0: صح. بالعكس أمر طبيعي.
1: هو شعور فطري،
0: صحيح.
1: هو
0: صحيح.
1: شعور فطري،
0: صح.
1: وهو حافز للانجاز،
0: اكيد
1: حافز للانجاز. لما يكون القلق مفرط هون بيسبب خلل وظيفي، بيصير يعطي النتيجه العكسيه.
0: نعم، رائع جدا. يعني خلينا نحكي في الاعراض اللي انتم يعني تحدثت عنها،
1: هي
0: هناك اعراض مرتبطه بالقلق؟ يعني
1: هي الاعراض اللي حكيت لك اياها مرتبطه بالقلق، موضوع النوم، موضوع الشد العضلي، صداع، الضبابيه،
0: الاكل والشرب،
1: وهف العضلات. ممكن حد يكون عنده نعم، ممكن يكون حدا ما يستطيع انه ياكل،
0: بالضبط.
1: ما يقوم باي نشاط، طبعا الانعزال، العصبيه او التعامل دائما بعصبيه.
0: نعم،
1: هو طبعا حياثر على البيئه الاسريه، حياثر على بيئته المهنيه، حياثر على العلاقات الاجتماعيه.
0: طيب اثر اضطرابات القلق على الحياه الزوجيه، احنا بنتحدث عن القلق كشخص، فحسب ما بالنا اذا كان هذا القلق موجود في الاسره، وهي الاسره هي اللبنه وهي المعول عليها في المجتمع.
1: تمام. هلا موضوع القلق بالنسبه للحياه الزوجيه هو في شقين، بين الزوج والزوجه وبين الابناء، او
0: نعم.
1: اثر الازواج والوالدين على الابناء.
0: نعم.
1: موضوع وجود طرف من الاطراف او احد الشركاء عنده قلق مفرط وتوتر مفرط رح يعكس على الحياة الزوجية، مشاحنات، أي نقاش، أي حوار ممكن أنه يتحول لساحة جدال عقيمة دائمة. على فكرة القلق عدوى، القلق عدوى. ليش؟ هلأ أنا عندي القلق شعور فطري موجود عندنا كلنا، فلما شريكي في الحياة والطرف اللي أنا بتعامل معه بتناقش معه بدي أخذ معه قرارات بتخص الحياة وبتخص الأسرة وبتخص الأبناء، عنده نظرة سوداوية، عنده نظرة تشاؤمية غير واقعية، هي بالأفكار قهرية أساساً غير واقعية،
0: صحيح.
1: تمام. لما يكون شريكي هذا في الحياة اللي بدي أناقشه أطلع في هذا القرار اللي بتعلق بعائلتي وبتعلق بأسرتي وبتعلق بأولادي ومهم ومصيري، عنده هاي الحالة من القلق والنظرة، ف فأنا ممكن لأنه أنا عندي استعداد فطري لموضوع القلق والخوف، بما أنه هو شعور فطري موجود مع كل إنسان، أنا ممكن أتأثر، أنا ممكن أتأثر بطاقة هذا الشريك اللي عنده القلق المفرط. فبالتالي شو حيتولد منه؟ حيتولد كذا نتيجة بعلاقة الأزواج بين بعض

0: بداية نحكي فيها بعدين بننتقل للأبناء. رح يتولد إنه أول إشي انسحاب أو وارد انسحاب عاطفي، ممكن أحد الأطراف اللي هو اللي عنده الأفكار المنطقية ينسحب من الجدال من النقاش مع الطرف اللي عنده حالة القلق هاي. ممكن أي جدال يسبب مشكلة كبيرة على أتفه المشاكل.
1: صحيح.
0: ممكن أنا يعني الطرف اللي عنده الفكرة المنطقية يضطر ياخذ القرار بنفسه مع انه قرار مصيري عائلي، لانه مش عم بيعرف يطلع نتيجه بالمشاركه في القرار.
1: صح.
0: لانه عم تتخذ الاشياء بطريقه سوداويه بطريقه تشاؤميه زي ما حضرتك تفضلتي.
1: نعم.
0: بالاضافه انه رح يصير بالنهايه نتائج هالاشياء، رح يصير في اهمال، رح يصير في انسحاب العلاقه، رح يصير في،
1: وهذا رح يؤثر على الاسره،
0: حيبطل في نقاش، حيبطل في حديث. صح. حيبطل في لقاء اصلا اسري صحي.
1: نعم.
0: فبهاي الحالات يا بيصير في صدام وحيضل في مشاحنات دائمة، يا بيصير في انسحاب واحد والشريك يبعد عن الشريك.
1: هاي آثار تعد.
0: تمام.
1: نتحدث عن دور الشريك الداعم في هذا الموضوع.
0: تمام. الشريك الداعم طبعا هذا بتطلب وعي من الشريك الداعم، انه بده يعرف انه انا الزوج او الزوجة اللي بعاني من هذا القلق المفرط هو عنده أفكار قهرية، وهي تشوهات معرفية ما لها علاقة في الواقع.
1: صحيح.
0: مش منطقية ولا واقعية ولا من الحياة الطبيعية. ففي البداية أنا بدي أتفهم هاي الحالة اللي عنده، أحيد شخصي، الموضوع مو هجوم علي شخصي، الموضوع يتعلق بأفكار قهرية عنده نوعا ما، حالة مرضية،
1: حالة نفسية، ممكن
0: حالة نفسية، حالة نفسية فعلا، حالة نفسية يعني. وأسمح له يعبر عن مشاعره في هاي الحالة. الإنسان محتاج يعبر عن مشاعره، ما راح يناقش أفكاره، أفكاره مش منطقية،
1: رد فعل تجاهه مباشرة،
0: أفكاره مش منطقية، أفكاره مش واقعية.
1: صح.
0: واحدة من الأسباب اللي ممكن تصير بين الأزواج إنه تكون ردة الفعل عنيفة بناء على الشخص المتوتر اللي أعطى ردة الفعل، أعطى الفعل العنيف.
1: نعم.
0: تمام. لكن الشخص المتفهم هو حيفهم ويقدر هذا الموقف ويسمع الكلام ويناقش يناقش المشاعر، يسمح له يحكي في المشاعر، يبعد عن الأفكار شوي ويحيد شخصه. الموضوع مش معك شخصي، الموضوع ينابع من نفسه. هاي شغلة. شغلة ثانية إنه بده يذكره في التوكل على رب العالمين، ينصحه ويرشده. شغلة مهمة جدا في موضوع الشريك الداعم، يشجعه على العلاج.
1: صحيح.
0: يلجأ للدعم النفسي. هلأ احنا صرنا نعمل الجلسات أونلاين، يعني حتى ست البيت مش محتاجة تطلع من البيت فيها تاخذ جلسة الدعم النفسي أونلاين.
1: ممتاز.
0: فصار الموضوع سهل متناول اليد. فالشريك الداعم يشجع الشريك الثاني إنه دعم نفسي.
1: صحيح.
0: وحل هذا الموضوع يعني.
1: نعم. جميل. طيب دكتورة، بدنا موضوع النصائح والأشخاص الذين يشعرون بالقلق الزائد، شو بتوجهي لهم كلمة؟
0: تمام. هدول الأشخاص في مجهود شخصي لازم يقوموا فيه.
1: نعم.
0: ما بغني عن موضوع التوجه للدعم النفسي والعلاج النفسي. ممارسة الرياضة بطريقة منتظمة،
1: يعني إنه إشغال وقتهم،
0: إشغال ممارسة الرياضة طبعا بطريقة منتظمة، وإشغال الوقت، بيئة داعمة عندهم، يبعدوا عن الأصدقاء طاقتهم سلبية.
1: نعم.
0: يتعاملوا مع الناس طاقتهم إيجابية، أفكارهم إيجابية، الناس المنتجين. أخذ قسط طويل من الراحة. اللجوء للدعم النفسي ضروري جدا، محتاجوا إنهم يعني مساعدة. بدي أحكي عن شغلة مهمة جدا، أداء العبادات بطريقة تقربنا لرب العالمين. إحنا ما بنأدي العبادات كواجب وكروتين يومي، بدي أدي العبادات بطريقة تقربني من رب العالمين. حسن التوكل على رب العالمين، اللي بفهم هذا المفهوم.
1: نعم.
0: يعني حق فهمه، بده يعرف إنه أنا لو كانت الحياة ممكن أنا أواجه في الحياة أبواب مغلقة تدور في رأسي أسئلة ما لهاش إجابات، ففي النهاية بدي أتوكل على رب العالمين، يعني هو اللي راح يريد للخير وما بريد. نعم. إلا بالخير.
1: يعني هو يأخذ بالأسباب،
0: يأخذ بالأسباب، أقل وتوكل،
1: يعني
0: خذ بالأسباب،
1: ما ينسحب، يعني ظل موجود ويحاور ويناقش ويأخذ بالأسباب والتوكل على رب العالمين
0: واللجوء للدعم النفسي.
1: بالضبط.
0: واللجوء إلى الدعم النفسي.
1: طيب اليوم يعني تذكرتم وعرفتم القلق، أو لكن أبرز أسباب هذا القلق يعني دكتور، يعني هيك فجأة الإنسان، يعني هو حكينا هو يعني شيء طبيعي، يعني هو فطري.
0: طبعا.
1: لكن ممكن هناك مؤثرات يعني
0: طبعا تسمهم. الأسباب اللي ممكن تؤدي للقلق هي يعني في عوامل شوي وراثية وبيئية.
1: نعم.
0: طبعا هون رح نتطرق لموضوع الأبناء شوية.
1: نعم.
0: في عوامل بيئية وراثية، في صدمات طفولة، في فقدان شخص عزيز، في تعرض لمشكلة في السابق ما انحلت.
1: بالصبر.
0: ما انحلت نفسيا طبعا.
1: بالصبر. نعم.
0: فهذا اللي بدي أحكي لك هون، شغلة جدا مهمة في موضوع الأسرة وموضوع الأبناء والأزواج. وجود شخص قلق في العائلة يخلق نمط عصبي بالعائلة كلها.
1: صح.
0: سواء مع الشريك وارد، وقطعا مع الأبناء،
1: ويمكن واحد من الأبناء يطلع
0: قطعا مع الأبناء يخلق نمط عصبي من طريقة التعامل.
1: صحيح.
0: في

0: شغلة مهمة اللي ننتبه لها على موضوع القلق والأبناء، إنه حاجة الأمان حاجة أساسية وفطرية عند الأبناء. الأبناء من وين يأخذوا أمانهم؟ من الوالدين، من الأم والأب. إذا كان مصدر الأمان قلق، أحد مصادر الأمان قلق، من وين بده يحصل الأولاد على الأمان؟
1: بده يروح يشوف خارجي.
0: وعدا عن إنه بده يروح يشوف خارجي، راح تصير هاي الحاجة حاجة الأمان محمومة، لأنه فاقدها من المصدر الأساسي والرئيسي. فراح يصير يدور عليها مصادر خارجية. شو أسهل طريقة يدور عليها مصادر خارجية؟ موبايل، الألعاب الإلكترونية اللي عم بيلعبوها، عم بيلعبوا هم مع حدا ما بيعرفوه أساساً يعني. ممكن أي حدا يطلع له في اللعبة ويحكي معه. فهون إحنا شو حطينا أولادنا تحت الابتزاز الإلكتروني؟ معرضة للاستغلال. ممكن يجي على أصدقائه في المدرسة مشان يحصل على حاجة الأمان هاي، اللي ممكن بده يحصل عليها بأي ثمن. وممكن يكون عارف إنه هاي طريقة غلط، بس هو مضطر يحصل عليها لأنه هاي حاجة لازم تلبى. فموضوع القلق وأسبابه ممكن يتوارد زي هيك عن طريق العائلة، يخلق نمط عصبي، فبالتالي الأولاد رح يتقنوا موضوع هذا القلق. إذا أنا مصدر أماني قلق فلازم أقلق، إذا عنده توتر فلازم أنا أتوتر.
1: صحيح، تمام. طيب اليوم يعني خلينا نحكي الدور الشريك الداعم والأسرة يعني والمؤسسات، يعني دكتورة نتحدث عن هذا الجانب، يعني إذا نعتبر نوع من أنواع الدعم، يعني دائما المؤسسة أو الشريك الداعم يعني اللي هو ممكن ينحصر بأحد أفراد الأسرة، ممكن يكون كشريك من خارج الأسرة يعني.
0: تمام، تمام. بده يلجأ الشخص، وحكيت لك لبيئات إيجابية، ممكن صديق،
1: يعني ممكن أهل الزوج تلجأ لأهل الزوج أو الزوجة تلجأ لأهل زوجها.
0: وين في بيئة إيجابية داعمة مثقفة واعية أنا ممكن ألجأ لها، لكن هي أنا بحكي لك لا تغني عن الدعم النفسي.
1: صحيح،
0: إحنا عم نحكي فيه في طريقة علمية لحل هذا الموضوع. جميل. بينحل عن طريق جلسات معينة. وبينحل. تماما بينحل، بس بصفي إنه الإنسان محتاج دعم يعني عن طريق البيئة، الزوج أو الزوجة، الأهل، الوالد، الوالد، الأصدقاء. لكن هاي البيئة بدها تكون إيجابية، بدها تكون واعية، بدها تكون عارفة.
1: صحيح،
0: في هاي التفاصيل.
1: يعني مزيد البلطين زي ما
0: بحكوا. بعدين في شغلة مهمة، إنه اللي بده يتعامل مع هذا الشخص القلق، الدائرة القريبة، بده يبعد عن الأمور إنها مش شخصية.
1: صحيح.
0: الموضوع مش شخصي، الموضوع نفسي، هي أفكار قهرية بتكون عند الشخص
1: يعني
0: نفسه.
1: الهدف منها بالنهاية هو حماية الأسرة طبعاً وحفظ على
0: هي سلامة نفسية للإنسان نفسه، سلامة نفسية لشريكه، سلامة نفسية لأبنائه. بالتالي هي هذا الأساس اللي بده يطلع للمجتمع يعني.
1: نعم دكتورة، يعني بصفتك خبيرة يعني تقريباً يعني هاي الحالات يعني مدة استجابتها، ويعني ممكن يعني في فعلاً حالات يعني توجهت يعني ورجعت للمسار الصحيح.
0: طبعاً مثلاً. طبعاً. نعم. في حالات
1: مدة زمنية يعني ممكن
0: بيعتمد على نسبة الحالة، كل ما طالت مدة القلق والتوتر وتأخر الشخص في الدعم النفسي وفي العلاج والتوجه للعلاج السليم يعني ممكن ياخذ مدى أطول، وممكن أسبابه بتلعب دور كمان في مدى الاستجابة للعلاج.
1: نعم، اليوم احنا لما بنحكي عن مصطلح الدعم النفسي هذا، اليوم احنا يعني صراحة دائما احنا بحاجة له يعني. احنا حلقتنا ما تطرقنا له بشكل يعني متكامل، لكن اليوم الدعم النفسي يعني هو يعني ممكن يحتمل يعني دعم نفسي يتعلق بالجانب الديني، ممكن الدعم النفسي بالجانب المادي، ممكن التوعوي. يعني نتحدث يعني لو بعض يعني خلينا نحكي المظاهر لهذا الدعم دكتورة حسب خبرتك يعني بالمجال هذا.
0: تمام، الدعم النفسي يعني بدي يكون شامل، بدي أفهم أنا حالة الحالة النفسية للشخص اللي لجأ للدعم النفسي، الصدمات اللي تعرض لها، الأمور اللي تعرض لها بحياته، سواء الأسرية ولا العملية، حسب الناحية العمرية طبعا، حسب المستوى العمري والفئة العمرية اللي عم تلجأ لهذا الدعم. مساعدته طبعا هي سرية، الجلسات سرية.
1: نعم.
0: تمام، التفاهم بده يكون فيها عالي، تقدير المشاعر فيها عالي. نعم. عكس المشاعر فيها عالي، انا بدي احس من منطلقه، من بيئته، من افكاره، من الاشياء اللي تعرض لها، كيف بيفكر، كيف بحس.
1: نعم.
0: واساعده بده يفهم نفسه بطريقه سليمه وبطريقه سويه، ويعرف. نعم. يتعامل مع الضغوطات اللي تعامل معها، يعبر عن مشاعره بالطريقه الصحيحه مهما كان الإشي اللي مر عليه. بما انه هو لجأ للدعم النفسي فهو عنده نيه يعني صادقه.
1: نعم.
0: انه يحسن من حالته النفسيه، فبالتالي ادائه مع اسرته، مع عائلته، مع وظيفته، مع الناس اللي حواليه.
1: نعم، يعني هو بالتالي كمان راح يخضع على مرحله التقييم، فيما بعد من قبل المختصين اللي يعني اللي بتعاون معهم او اللي
0: هو حيلمس اللي بيلجأ للدعم النفسي حيلمس تحسن.
1: نعم
0: اصلا اثناء فتره يعني حضوره لجلسات الارشاد النفسي والدعم النفسي هو حيحس انه في تحسن والبيئه اللي حواليه

0: حتحس انه في عنده تحسن. نعم. في راحه نفسيه.
1: برضه في موضوع دائما احنا بيحكوا فيه اليوم، احنا الدعم النفسي يعني يرتبط ممكن بعلاج نفسي، يعني اخذنا نحكي الجلسات وتوجيهات او بعض اللي ممكن يعني العلاج
0: الادويه.
1: وبتعرفي بعض هناك يعني هناك من يقول انه هاي الادويه بتعمل اضطرابات نفسيه بتزيد اذا انا اصبحت يعني مدمن عليها.
0: تمام.
1: وايضا هناك من يركز على موضوع الجانب الديني، انه قراءه القران والرقيه الشرعيه والامور. اليوم احنا يعني كيف ممكن نربط بين الامرين هذول دكتوره، بين الدعم النفسي العلاجي وبين الرقيه الشرعيه؟
0: كل هاي الامور ما بتتعارض مع بعض بالنسبه. نعم. لموضوع العلاج النفسي من ناحيه الادويه بيكون في طبيب مختص، مش اخصائي نفسي.
1: نعم.
0: طبيب مختص هو بيشخص كمان الحاله وبوصف الدواء المناسب.
1: جميل.
0: الاخصائي النفسي اخصائي بعالج سلوكي معرفي، بيشتغل على الافكار.
1: الافكار. نعم.
0: تمام.
1: نعم.
0: خلال جلسات، وزي ما حكيت لك انا عم ناخذ جلسات اونلاين نشتغل فيها على الافكار.
1: جميل.
0: واذا احتاج الشخص انه حالته بتتطلب يراجع طبيب نفسي، برضه بيمشي مع طبيب نفسي مشان اذا اضطر لموضوع العلاج، وهذا يعني اخصائي الطب هذا.
1: تمام.
0: بالنسبه لموضوع الدين، طبعا حكيت لك انا هلا نقطه معينه، حسن التوكل على الله واداء العبادات بصوره سليمه والالتجاء الى رب العالمين، والله بده ايانا نتوكل عليه.
1: نعم.
0: في مقولة أنا بحبها، دعونا الله أن يكون الطريق سهلا لننجو، فكان الطريق وعرا ونجونا.
1: جميل.
0: فلنعلم أن النجاة من الله لا من الطريق.
1: رائع جدا.
0: فطبعا اللجوء لرب العالمين وأداء العبادات بصورة سليمة وقراءة القرآن تلعب دور في الدعم النفسي أكيد.
1: نعم.
0: في الراحة النفسية.
1: جميل. توجيه ختامي، يعني نتحدث يعني بعض الإرشادات يعني دائما اللي إحنا بنحب نحكيها من خلال هذا المنبر وغيره، من يعني خلينا نحكي الأماكن اللي بتكون يعني مهيئة لعقد مثل هذه البرامج وهذه اللقاءات. دائما يعني هذا الشخص وهذه الأسرة، يعني سواء كان زوج أو زوجة، يعني أحدهما بحاجة لموضوع الإرشاد النفسي لتعزيز الطمأنينة والتعامل مع هذا القلق. شو بتوجه الدكتورة لهؤلاء؟
0: أنا بوجه كلمة للأسر وللوالدين. نعم. في البداية، لأنهم هم مصدر الأمان ومصدر الأساس، إنه في حال حسوا إنه في وجود خلل يكون كل شريك داعم لشريكه الثاني ويكون يشجعه على موضوع العلاج وعلى موضوع. نعم. الالتجاء للدعم النفسي، فبالتالي نعي مصلحتهم، مصلحة الحياة الأسرية السليمة الصحية ومصلحة الصغار، لأنه مسؤولية وواجب ومسؤولية عنها أمام رب العالمين. إنه إحنا نربي أبنائنا على الطريقة السليمة، على الطريقة السوية، وعلى كل راع مسؤول عن رعيته، وأنا أقوم بواجباتي وأدائي على أكمل وجه بما يرضي الله وبما يرضي نفسي.
1: جميل. نعم دكتورة، يعني ما شاء الله، يعني هذا الموضوع حقيقة يعني هو موضوع غاية الأهمية، والإيضاحات التي بينتموها كان نرجو أنها تكون نالت متابعينا إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله.
1: ونشكر حضورك معنا ونتطلع إلى استضافات أخرى معكم في مواضيع جديدة. حياكم الله دكتورة.
0: الله حيك. شكرا لك.
1: بهذا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نشكر فريق العمل الذي رافقنا، وإلى لقاء قريب يتجدد معكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج المرأة والمجتمع، وقدمته الدكتورة حسناء عنان به. إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الرابع من آب لعام 2026، 20 من صفر لعام 1448 للهجرة. الحمد لله يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وينادي هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، ويقول عبدي لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة، من أحبنا أحببنا، ومن عصانا أمهلنا، ومن رجع إلينا قبلنا، اللهم اجعلنا عندك من المقبولين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن شئت في الدارين تسعث فتكثر من الصلاة على سيدنا محمد، وإن شئت القبول في الدعوة

0: فتختم بالصلاة على سيدنا محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على سيدنا محمد، وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على سيدنا محمد، ولا تخشى من الملكين رعبا، إذا سألاك قل لهما محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشافينا، وسلم عليه سلاما يداوينا، اللهم ضعف أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في الهندسة الإذاعية، سعد الدبوبي، المراقبة الرئيسة، الزملاء سعيد حماد ونداء الرمامنة، الإشراف العام الزميلي الدكتور معارك حياصات، أيضا من التنسيق الزميلة منى المجالي، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.

بسم الله الرحمن الرحيم حم

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: يا زلمة شغل هالمكيف.
5: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
4: حلو مين يا زلمة؟ أنت مش شايف شكلك؟
5: لأني جاي من الجيم.
4: أي جيم يا زلمة؟ مبينه.
5: إيش قصدك مبينه؟ إني خايف من فاتورة الكهرباء؟
4: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه، A3 بلس، وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
5: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
4: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة

0: حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصاميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
0: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في ذا منهاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
4: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
4: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب. هاتف رقم 0378-1010-25.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات

0: عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز نكهة البيت.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع هذه الوقفة الإيمانية، ويقدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء، وربنا عز وجل هو القائل برحمتي وسعت كل شيء، اللهم صعنا برحمتك واجعلنا من عبادك المرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى وقفة إيمانية قدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.

كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: يا زلمة شغل هالمكيف.
4: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
3: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
4: لاني جاي من الجيم.
3: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
4: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
3: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
4: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
3: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائماً بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
2: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا

0: عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، مكيفات جريت، اختيارك الذكي لكل المشاريع، قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، شارع مكة دخلت أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
7: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
6: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
7: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
6: كل عظامي بتوجعني.
8: هاي وصفة طبية وسلامتك.
6: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
8: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
6: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
9: هاتف رقم 037-1010-25.
10: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
11: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة.

العربية وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان، المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
6: ومعنى ربوي أنه يشترط فيها شروط معينة حتى ما يدخل فيها الربا. نهى الشرع عن بيع اللحم بالحيوان، فلا يباع رطب منها برطب من جنسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا فيك من كرمك علما يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حياكم الله وبياكم مسدد على طريق الخير والحق، خطانا وخطاكم. آمين آمين آمين. وصلنا في كلامنا في الأحكام المعاملات الإسلامية إلى الكلام على بيع الأموال الربوية، وتحديدا وصلنا إلى بيع المطعومات، ونقصد بالمطعومات أي الأشياء التي يأكلها الإنسان. تمام، ويأكلها ما يأكله الإنسان، يأكله على يعني أنواع كما ذكرنا سابقا، إما أشياء يأكلها كأطعمة أساسية ومنسميها مقتاتات، أو يأكلها اقتياتا، وفي عندنا أشياء يأكلها مشان تكون الطعمة أحسن ومنسميها ما يأكلها إصلاحا، وفي عندنا أشياء فواكه يأكلها فاكهة هي أصلا مش أشياء أساسية، وفي عندنا مأكولات يأكلها الإنسان تفكها وإصلاحا، وهكذا. كل هذه الأشياء يجري أو تداويا عفوا، زي مثلا

كمون، هاي الاشياء البشر زمان كان بياكلوها كادويه، واليوم البشر بياكلوها زي الابازير، زي هاي الاشياء النباتات كلها، هذه بنسميها اموال مطعومات وبنسميها ربويه. ومعنى ربويه انه يشترط فيها شروط معينه حتى ما يدخل فيها الربا. لكن ذكرنا في المره الماضيه انه عندنا هاي الاموال او هاي المطعومات هي بتمر باطوار في يعني في وصولها الى يعني في استعمالها. فمثلا بتلاقيها احيانا الحمص بتلاقي نبت صغير يعني، تمام، ممكن تبيعه بهالحاله هاي انت يعني، بتبيعه كبقل كعشب يعني، بس بعدين الحمص بصل حاله اخرى، بصير اخضر، بصير عليه حب، بعدين بصل حاله بيبس بيها. الان انت بصير تبيع الحمص بحمص مثلا، تمام، بحيث لو كان الحمص اللي انت بدك تشتريه يابس وعندك حمص اخضر، مثلا انت عندك مزرعه حمص اخضر، قلت له والله اسمع خذ هالدنم هذا حمص اخضر واعطينه بدله 10 كيلو حمص يابس، هل هذا بيصير؟ تمام، باعتبار انه هذا عندنا في فرق بينهم بين الرطوبه واليباس، ممكن قيمتهم الان قد بعض يعني، ممكن انا اقبل مثلا اقول اه فعلا 10 كيلو الان بصير، بس مشكلتنا انه صرت انت الان بتبيع مطعوم بمطعوم، ومشكلتنا انه انت لا نستطيع هنا الجزم بتساوي المالين، تمام، وان تساوى في القيمه، بس انا هون التوازي تساوي عندي بدي اعتبره بالوزن، لانه كما ذكرنا الامر بمعيار الشرع، ومعيار الشرع في الحبوب تبيعه انت ايه؟ تبيعه انت بمعيار الشرع، ومعياره في الموزونات الوزن، ومعياره في المكيلات الكيل. هذا الان لو بدي اكيلهم ما بيجوا قد بعض، ليش؟ لانه هذا رح يبس الاخضر، تمام، واذا يبس بيطلع النص ويا دوب يعني، تمام. فانت اذا مثلا اعطيتك انا 100 كيلو اخضر ب 50 كيلو يابسات، يا دوب ال 100 يجيبوا 50، وممكن ما يجيبوا 50 حسب طبيعتهم، حسب كميه المي اللي فيهم، حسب الياباس اللي هو فيهم. فلاجل ذلك هنا لما وذكرنا سابقا انه الاموال الربويه احنا بنتعامل معها بيقين التماثل مش بظن التماثل، يعني اذا انا ما تيقنت التماثل بقول لك بطل البيع كلياتها، ليش؟ حتى ندفع الربا. طيب، وذكرنا فيها في المره الماضيه اللحم، نهى الشرع عن بيع اللحم بالحيوان، تمام، وذكرنا انه نهى عن بيع اللحم بالحيوان لانه احنا ما بنضمن انه يكون فعلا القيمه متساويه، تمام، لاجل ذلك ما منعنا من ذلك. الان بعد ذلك احنا جينا لبقيه الاشياء، هي مثلا كبيع الزيتون بالزيت، وذكرنا انه العلماء يعني استنبطوا من بيع من النهي الشرع عن بيع اللحم بالحيوان انه اي شيء بيع بأصله لا يجوز في هذه الحالة. مثلا أنت رحت بعت قمح، مثلا حب قمح بطحين، أنت جيت عند الطحان قلت له أنت عندي معي قمحات أنا والله، قال لك بصراحة أنا مش فاضي لك هسا أطحن لك، أبدا أروح أرتاح لي شوي. قلت له رجل أنا مضطر بدي طحين في البيت، قال لك قديش معك؟ إنه 5 كيلو، بيجي من هذول 4 كيلو طحين تأخذهم، تأخذ أنت أو خمسة مثلا، أقل من 5 بيطير منهم إشي وكذا، خذ لك 5 كيلو طحين وحط قمحاتك الله يسهل عليك. نقول لك وقف، هذا لا يجوز استفادة من هذه القاعدة، لأنه إذا بيع الشيء بأصله لا يدرك التساوي، بقدرش أتأكد لك أنه هذا متساوي. طب قال لك اسمع أنت خمسة قمح معك، بعطيه 5 طحين، ما بيفيد أيضا، تمام، لأنه لا يدرك أنه هذه الخمسة فعلا هي في أصلها خمسة كيلو بر، تمام، ولا طب احسب الاجره يا سيدنا، يا سيدك وخذ 4 طحين ب5 قمح، كل هذا ما بصير لانه لا ادرك انا التساوي بينهما يقينا. هذا ما جرى عليه مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى، في استثناءات عند بعض العلماء من حيل اخواننا احنا على الافتاء، لكن فتوى الافتاء ايضا انه مثلا في بيع الزيتون بالزيت جروا على هذا المبدا، تمام، انهم منعوا بيع الزيت بالزيتون. تروح انت على المعصره تقول له اسمع والله انا معي 10 شوالات زيتون، تمام، هات لك فيهم قديش بالمد بيجيب عندكم بالعاده، بقول لك كيلتين، قول له يا سيدي هات لي انا بدل الزيتونات هذول هات لي كيلتين، يعني مثلا 50 كيلو 100 كيلو زيتون مثلا، بيجيبوا لهم 15 كيلو، خلاص اعطيني تنكه مثلا يعني، تمام. هذا لا يجوز، تمام، لان بيع الشيء باصلي لا يدرك فيه حينئذ التساوي، تمام. بعدين ذكرنا انه المطعومات كما ذكرنا قبل شوي انه هي بتبلغ حاله فيها حاله نهائيه، يعني اخر حاله بتكون عليها الحبوب انها تيبس وتصير حبوب، لكن قبلها ممكن تكون بعدها اخضر، بيبيعوها الناس فريكه، بصير تبيع لك مثلا 3 كيلو فريكه بكيلو قمح لسه بعده فريكه، انا خضر اقصد، مثلا بقمح بفريكه ناشفه مثلا، تمام، ولا بقمح ناشف، هل هذا يجوز مثلا ام لا يجوز؟ بناء على هذه القاعده بيقول العلماء انه المطعومات المطعومات الأموال الربوية يعني لا تعتبر المماثلة إلا حالة الكمال، فتعتبر في الثمار مثلا زي العنب، بدك تبيع أنت عنب
واللي بيع عنب

اخضر بعنب اخضر هذا لا ادرك فيه التساوي، وبالتالي ما بصير تبيع عنب اخضر بعنب اخضر، كيلو مثلا اسمر بكيلتين مثلا من الاخضر، او كيلو مثلا هذا الحبه كبيره بكيلتين من حبه صغيره، هذا ممنوع البته. ليش؟ لانه لا يدرك فيه الايه، لا يدرك فيه التماثل. طب ما هو هذا يعني نفس الكيلو، هاي كيلو بكيلو بنقول لك مهما كان، هذا لو ينشف الان ينشف بجيب ليش الـ الـ الـ هذا لا استطيع ان يتيقن انه كميه العنب الناشف او الزبيب الناشف من هذا ممثله لهذا، تمام. هذا الذي جاء في زمن النبي عليه الصلاه والسلام انه كانوا يبيعوا التمر بالجنيب مثلا بالتمر الاصلي بالكيلو بثلاث مثلا، فالنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ذلك، قال بيع الجمعه بالدراهم اللي هو التمر العادي ثم ابتع بالدراهم جنيبا. يعني النبي طول المشوار، ما خلى يسوي مقايضه مباشره، قال له روح بيعه بالفلوس بعدين اشتري بالفلوس، ايه اشتري بالفلوس اي نوع بدك اياه، تمام. فلذلك قال العلماء لا تعتبر المماثله في المطعومات الا اذا وصلت المطعومات حاله الكمال، بقول لك حينئذ بتقدر تدرك التماثل بينها. ليش؟ لانه هذه اخر حاله ممكن يصلها، تمام. فلو انت بعت مثلا حمص حبه صغيره بحمص حبه كبيره واثنين ناشف، هيهم موجودات الان فيشهم رطوبه وناشفات تماما، بقول لك بيع زي ما بدك، زي ما بدك. اقصد هنا ايه يعني كيلتين كيلتين هذا لابد منه التماثل، لابد منه. لكن لو بعت لي كيلتين اخطر بكيلتين يا بس ما بقبل، لو حتى كانوا متماثلة، لأنه أنا لا أستطيع الجزم بأن الأخضر هنا مماثل للإيه؟ لليابس. ليش؟ لأن الأخضر راح في قدامه في مشوار آخر وهو النشاف واليابس، وبالتالي لم يتساويا، وإن تساويا الآن في الميزان يعني، والله أعلم. لأن الأخضر برجع بنشف بنشف بنشف بتقل، فهنا فيه غرر يعني. لأجل ذلك الشرع منع، قال لك بدك تشتري أخضر اشتري، أنا ما عندي مانع، بروح بيع اليابس أنت واشتري أخضر، بيع اليابس بالفلوس يعني، بعدين بس خذ الفلوس روح اشتري فيها إيه؟ اشتري فيها أخضر. أما تسوي ليها مقايضة ما بديها هيك، تمام. قالوا فلا يباع مثلا، عفوا، فتعتبر في الثمار والحبوب بعد الجفاف والتنقية، التنقية اللي هو تصفيها وتفرزها عن بعض يعني، تمام. فلا يباع رطب منها برطب من جنسه، تمام، ولا بجاف منه. مثلا جيت أنت بعت والله مثلا تمر برحي بتمر سكري مثلا، هذا ناشف وهذا رطب، ممنوع. لماذا؟ لأنه لا يدرك إيه؟ لأنه لا يمكن الجزم. ولو تماثلوا يعني، لو كان مثلا كيلتين رطب بكيلو من التمر العادي، والرطب صراحة هنا قيمته ممتازة يعني، خاصة الناس بيلعبوا على القيمة. هنا نحن لا نعتبر القيمة معيارا في التماثل أو عدم التماثل، هنا نعتبر الايه؟ نعتبر الوزن أو الكيل، تمام. تقول لي والله هذا وزنه فعلا كيلتين وهذا كيلتين، بس بقول لك أنا الكيلتين هنا مش متساوية لأنه هذا الرطب برجع بنجف، تمام. إلا في حالة واحدة بسموها العلماء مسألة العراية، وإن شاء الله بتمر معنا بإذن الله تعالى. هذه رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أصلا بيع تمر، تحديدا تمر برطب، تمام، بخرصه بقدره قديش كمية الرطب الموجودة على الشجرة، وبتبيعها مثلا أنت بتمر عادي، رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي استثناء فقط واحد، تمام. بناء على ذلك مثلا لو كان عندي أنا بن أخضر، لو أنا بنتج بن ولا كذا، عندي يعني قهوة لسه خضرة واصلتني جديدة مثلا، وعندي قهوة يابسة محمصة مثلا، تمام، هل يجوز لي أنا بيع الكيلو من هذا بكيلو من هذا؟ يعني أنا جيت لعند واحد قلت له اسمع والله أنا بحاجة الآن بن محمص، بدي عندي طبخة بدي أساويها، بس بصراحة فيش معي فلوس، خلص شو رأيك تأخذ من هالقمح الأخضر، أنا جايبه مبارح، أنا مستورد يعني، خذ لك يا سيدي، أقول لك خذ لك شوال وهات لي كيلو من هذا، تمام، وأنا مش فارقة معي. قل له ما بصير حتى لو الكمية متماثلة، لو كيلو بكيلو ممنوع، تمام، لأنه الأخضر حينئذ سيقل، وبالتالي لم تتساوى القيمة في الأمرين، والتماثل لابد أن يكون يقينيا، تمام، والله أعلم. وهنا العلماء جروا على ذلك شيء، وهو أنه لو أنت مثلا حولت المادة مثلا طبختها ولا دخلتها عرضتها للنار، مثلا أنت خبزت خبز مثلا، الآن الخبز أنت أنتجت خبز مثلا أسمر وخبز أبيض، تمام، بصير تبيع خبز رغيفين من الخبز الأسمر بخمسة من الخبز الأبيض؟ بقول لك ما بصير. ليش؟ لأنه أنا هنا لن أستطيع إدراك التساوي بينهما، تمام، حتى لو على الوزن وزنته ما بيكفيني، تمام. هنا لابد لا يعلم التماثل. ليش؟ لأنه دخل الآن تعرض للنار، قديش كمية النار أكلت منه، شو سوت فيه حقيقة، هذا لا يمكن أن يضبط، تمام. إذا كنا نبحث عن اليقين في التماثل لا يكفي فيه مثل ذلك، والله أعلم. وذلك مثلا قالوا إذا دخل تحت التصنيع أو الطبخ حينئذ تغير تركيبها واستحال ضبط التساوي الدقيق بينهما، تمام، فيحرم حينئذ مبادلتها بجنسها، فلا يجوز لك أن تبيع خبز بخبز أو طحين بطحين مثلا يعني، والله أعلم. هذا واحد. وكذلك ما أثرت فيه النار بالطبخ أو

قلي. مثلا انت لو فرضنا الان سوينا معكرونه، بتصير تبيع مثلا معكرونه مثلا من نوع معين، اسباجيتي مثلا مع معكرونه لازانيا مثلا، بقول لك ما هي كلها معكرونه، وزن لي هاي بهاي وخلصنا، وبالعكس هاي افخر مثلا. ولو كانت من نفس الشركه يا سيدنا، بنقول لك في هذه الحاله لا يجوز، لان هذه الماده دخلت التصنيع، وحينئذ ادراك التساوي بينها وبين جنسها صار متعذرا، والله اعلم. هذا كله اخواننا احنا بنجيبه هنا بس مشان بيان ذلك، تمام؟ طيب ما دام انك انت بتحكي يا مولانا الشيخ عن موضوع لو دخلت النار، طب انا الان ممكن ابيع عسل بعسل بمقدار الوزن المتساوي، تمام؟ انا عندي عسل اسمر وعندك انت عسل مرار مثلا، وبصراحه عجبني انا العسل اللي عندك والسعر هو انا بصراحه بنتج هذا العسل، عجبني اللي عندك، قلت لك خذ لك من عندي 3 كيلو واعطيني من عندك 3 كيلو، بدي ابدلها بدل، انا مش بدي اشتريها شراء، بدي اعطيك من عندي عسل، ما بدي اعطيك فلوس، تمام؟ خذ من عندي عسل 3 حبات اصليات 100%، واعطيني عسل من عندك من العسل المرار مثلا، ولا عسل حمضيات ولا هذا، تمام؟ هذا بصير. لكن هنا بيجينا سؤال، قلت احيانا الناس حتى يفصلوا العسل كويس على الشمع بيعرضوه للحراره او حمام مائي، حمام مائي ساخن شوي، تمام؟ بحيث انه يسوحوا العسل بسرعه ويبعدوه عن الشمع، فالان هي تعرض العسل للنار، بيقول الفقهاء بيضرش. ليش ما بيضر؟ لانه هذا النار بس بيكون دورها تفصل العسل عن الشمع، فهي ما بتاثر في طبيعه العسل، والعكس هم ما بيغامروا انه يزود النار عليها شوي لانه بتحرق العسل وبتغير طعمته وبتضربه. لكن انت مجرد بس حمام مائي سريع للعسل بمشيها، بيسوح العسل كويس وبعده عن الشمع، وبيكون مشان تستفيد كل الكميه، مشان ما يضل علقان عسل بالشمع يعني، فبتكون انت كسبت بهذا، فالحراره هنا لم تؤثر في طبيعه العسل، لاجل ذلك يجوز لك ان تبيع عسل مر بهذه المرحله كيلو منه مثلا بكيلو عسل من نوع اخر، تمام؟ هذا جائز والله اعلم. ايوه. ايضا مثلا قال لو انت بعت مثلا لتر سمن بلتر سمن، تمام؟ سمن بقري مثلا. الان عندنا السمن هو من اخر مراحل اللبن، هو حليب كذا كذا كذا، بتصل عند السمن، تمام؟ وحاله كمال نهائيه يعني. الان السمن حتى يصير سمن انت بتعرضه للنار حتى تفصل الزبد عن السمن، حتى تفصل اللبن عن السمن، بتعرضه للنار وبتطبخه. هنا النار لا تؤثر في طبيعه السمن، هي تؤثر في تمييز السمن عن اللبن، تمام؟ وفصله عن بقية المكونات، وهذا أيضا لا يضر. وبالتالي لو بعت لك كيلو سمن بكيلو سمن ما بيضر، يجوز، تمام؟ بشرط تكون مماثلة متماثلة، لأنه هنا من نفس الجنس ولا بد فيها من التماثل، والله أعلم. هذا كله فيما يعتبر إيه؟ كله فيما يعتبر في الثمار في المطعومات. وأيضا بقول العلماء إنما تعتبر في الحبوب اللي هي الكمال، يعني حالة الكمال في الحبوب حبا، في السمسم مثلا حب أو دهن، يعني بصير تبيع لك كيلو اللي هي الطحينية، كيلو طحينية بكيلو طحينية، بشرط إنه تتأكد إنه ما فيها زيوت أخرى، تمام؟ أما كيلو طحينية بكيلو طحينية خالصة 100%، هذا لا يضر في ذلك والله أعلم. أو مثلا تبيع الزبيب بالزبيب بصير، أما عنب أخضر بعنب أخضر ما يجوز، أو أقصد هنا بالأخضر لسه بعده ما تزبب يعني ما صار زبيبا، والله أعلم. فإذا الشروط ثلاثة، لابد أن يكون هناك في بيع المطعومات في بعضها، لابد يكون إذا كانوا نفس النوع لابد يتماثلوا، ولابد تقبضهم فورا، ولابد والحلول ثلاثة شروط، تمام؟ هنا العلماء ذكروا أيضا مسألة أخرى وذكرها المصنف، وهي هل يجوز بيع الجنس من المطعومات بغيره، تمام؟ كأن تبيع مثلا قمح بشعير، أو تبيع مثلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد تبيع عسل مثلا بتمر، تمام؟ أو تبيع تمر بزبيب، كل هذا مقايض، هذه المقايضة لها شروط زيادة، تمام؟ قالوا بيصير، تمام؟ كالحنطة مثلا بالشعير متفاضلا، أول شيء تبيعها متفاضلا بصير، بمعنى تبيعني 3 كيلو زبيب بكيلو واحدة عسل بصير، تمام؟ أو 5 كيلو زبيب بكيلو عسل ما عندي مشكلة. طب ما هو تفاضلوا ما مشكلة لأنهم اختلف النوع، تمام؟ لكن العلة المشتركة بينهما علة الربوية واحدة، وهي كون كل منهما مطعوما، هذه يجوز، لكن بشرط يصير التقابض في مجلس العقد، وممنوع تنصوا بينكم وتشرطوا على بعض أنه بسلمك إياها بكرة، إذا نصيت على ذلك ممنوع، إذا أخرت كذلك ممنوع، أخرت القبض يعني. بس هنا الفقهاء راحوا شو قالوا؟ قالوا لو تفرق المتبايعان قبل قبض كله، بمعنى انه اسمع انا بعطيك 3 كيلو زبيب بكيلو عسل، انه اتفقنا، اتصل مع اهل عندكم عسل بقي، قالوا اه والله في كيلو، قال لهم خلص ارصدوها انا بعتها وبدي اجيب زبيب، قال له اقول لك ما دام بدك تسلمني اياها بكره انا كمان بكره بسلمك الايه
بسلمك إذا

اتفقنا اتفقنا واي شهود موجودين. فصار بكره راح اسلمه انا الثلاثة كيلو زبيب وهو راح يسلمني ليه العسل. هل هذا بيصير؟ بقول لك ما بيصير. تمام؟ ليش؟ لانه من شروط العقود الاموال الربويه انه انت ما تاخر قبض السلع عن وقت العقد، لابد تقبضه في نفس المجلس. تمام؟ لو فرضنا انا عندي زبيب بس بصراحه الكميه كلها مش موجوده، تمام، فانا قلت له انت وين العسلاتك؟ قال لي والله في البيت، بكره بسلمك اياها. تمام؟ اقول لك انا معي في السياره نص كيلو، صح احنا بعنا كيلو بثلاثة كيلو من عندك زبيب؟ قال له ممتاز خلص، وانا عندي كيلو زبيب، فانا بعطيك الان كيلو زبيب وانت بتعطيني نص كيلو عسل، وبكره بنكمل الباقي. هو الاتفاق على انه انا بيعه ثلاثة كيلو زبيب بكيلو عسل. تمام؟ هذا ابتداء بصير بس بشرط يقبضوا في مجلس العقد. لما جينا نقبض هو مش راح يسلمني الكيلو كامل، راح يسلمني بس نص اليوم ونص بكره، هو معهوش يعني. وانا بصراحه قلت له مدام هيك انا بسلمك بس كيلو زبيب واحده، فانا سلمته كيلو مقابل نص كيلو عسل. هنا الفقهاء قالوا، سالوا سؤال، انه كونه احنا صار عندنا مشكله الان بالتسليم والقبض ما تم كله يعني، بس تم قبض البعض، تمام، فهل نقول بانه العقد كله انفسخ لانه ما قبضنا الكل، ولا نصححه في هذا المقدار بس؟ هاي مساله عند الفقهاء اسمها مساله تفريق الصفقه. تمام؟ شو يعني تفريق الصفقه؟ شو يعني اصلا صفقه؟ الصفقه هي العقد، هي العقود يعني. احيانا تكون الصفقه تطلق اكثر اذا كان عندك انت بتبيع مجموعه سلع كلها باكج واحد زي طرد يعني. تمام؟ انت بتبيع هذا الطرد بما فيه. لو فرضنا انا بعتك طرد، هذا الطرد بيشتمل على اشياء حلال واشياء حرام. تمام؟ مثلا انا بعتك طرد ب 100 ليرة، هذا الطرد فيه شامبو مثلا، وفيه شامبو فيها مواد محرمه لو فرضنا، يعني كان كانت من دهون بعض الحيوانات الخنزير ونحو ذلك، وعندك مثلا فيها شامبو من النوع الفلاني، كلها شامبو بس هي فيها سلعه عندنا واحده منها هذه محرمه، وصلتك انت البضاعه. تمام؟ الان باعتبارها محرمه الحرمه تجر الى عدم الصحه. فالان الفقهاء قالوا هل نبطل العقد كله؟ هاي الكرتونه كلها ب 100 ليره 100 دينار اردني، هل نبطل العقد كله فنقول حينئذ هذا كله باطل لوجود هذه السلعة المحرمة، ولا إحنا نفرق الصفقة ونقول هو صحيح فيما يصح بيعه وحرام في الباقي ونقول رجع فلوس قيمة هذه السلعة؟ تمام؟ هذا اسمه تفريق الصفقة. تمام؟ هيك اسمه عند الفقهاء، بمعنى أنه هاي بهاي الحالة بقول لك خلاص أنت هاي الكرتونة بيعك لبقية الأشياء صحيحة إلا هاي السلعة، طلعها من الحسب وقول له هاي ما بدي إياها. تمام؟ رجع له قديش ثمنها؟ يقول لك هاي 5 ليرات، قول له هاي 5 ليرات رجعها، فأنا بدفع له 95 بمقابل بقية السلع. تمام؟ وهاي السلع الفاسدة بطلعها من الحسبة، فبصحح في الكل وببطل في هاي. هذا اسمه تفريق الصفقة، فأنت فرقت البيعة، بدل ما تحكم بالبطلان على كلها أحكمت بالصحة لبعضها وبالبطلان لبعضها. هل هذا سائغ؟ نعم، هذا في قولين في مذهب الإمام الشافعي. تمام؟ والمعتمد هو هذا والله أعلم. هناك قول ببطلان الكل، يقولك لا مدام أنه بطل في بعضها بطل في الكل. تمام؟ فالآن العلماء قالوا طب يا سيدنا اسمع، انت الان صورتك اللي ضربتنا اياها بالقبل شوي انه لو جيت انت قلت له انا بعتك 3 كيلو زبيب بكيلو عسل، تمام، قلنا هذا بصير بس شرط القبض في مجلس العقد، اتفقتوا انه اليوم مش راح نسلمك كل الكميه ولا انت تسلمني كل الكميه، انت بتسلمني اليوم نص كيلو وانا بسلمك اليوم كيلو من الزبيب، هل هذا يصح العقد بحيث اني انا افرق الصفقه بدل ما احسب الثلاثة كيلو بمقابل الكيلو احسب الكيلو من الزبيب بمقابل نص الكيلو من العسل؟ تمام؟ هذا في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيه قولين، وجرى كثير من العلماء على تصحيح القول الذي يقول بالصحة، بحيث أنه نعتبر أنه اللي تم قبضه العقد فيه صحيح، اللي ما تم فيه القبض العقد فيه باطل والله أعلم. وحينئذ بكرة لا يلزمك أنك تسلمه كيلتين زبيب، ولا يلزمه أن يسلمك نص كيلو ليه؟ نص كيلو الـ العسل والله أعلم. يعني هذا في هذه المسألة. وذلك الشيخ شو بيقول هنا؟ ويجوز بيع الجنس من المطعومات بغيره متفاضلا، كالحنطب الشعير مثلا، ومتفاضلا بمعنى يزيد نسبة على نسبة، يعني يزيد نسبة الشعير أكثر من نسبة القمح، بصير عادي، لكن بشرط أن يكون نقدا أي حالا مقبوضا قبل التفرق. تمام؟ وبناء على ذلك لو تفرق المتبايعان قبل قبض كله، يعني هم ما أحد قبض ولا شيء. الصورة الأولى اللي ذكرناها قبل قليل، لو أنا قلت لك أنا بعتك 3 كيلو زبيب بكيلو عسل، قلت لي ممتاز بس والله ما عنديش زبيب هسه، قول ما فيش مشكلة بالعكس خلص، انت انا بكرة بسلمك الزبيب وانت بسلمني بكرة العسل، اتفقنا. فالآن بالمجلس العقد احنا سوينا عقد بس ما سلمنا اشي، نقول لك العقد باطل كله،
ولا يلزمك غدا ان تسلمه الزبيب، لو ارتفع سعر الزبيب مش لازم تسلمه.

او ارتفع سعر العسل امورك مشت، مش لازم تسلمه. ليش؟ لانه العقد شرطه ان يكون ان تسلم البضاعه فيه، في العقود المقايضه هاي تحديدا تسلم انت البضاعه في مجلس العقد. ماشي. طيب لو احنا سلمنا بعض البضاعه بالمثال الاخر، وهو لو سلمته انت كيلو زبيب بنص كيلو عسل، كان اتفاق على 3 كيلو بكيلو، بس انت سلمته بعض البضاعه وهو سلمك بعض البضاعه، على قول تفريق الصفقه اللي ذكرناه قبل شوي يجوز ينعقد العقد فيما تم التسليم فيه ويبطل في الباقي. والله اعلم. هذا حاصل الكلام في هذه المساله. بقي عندنا مساله اخيره انا تجاوزتها، وهي مساله القبض. تمام، انه هل يجوز لك ان تبيع الاشياء قبل قبضها. تمام، هذه المساله المهمه في الحقيقه. لكن ما ساقوله ايها الكرام في هذه المساله هو انه في مذهب الامام الشافعي. تمام، هناك مذاهب اخرى يعني فيها توسعة، وذلك أنا أحيل إخواننا، أنا سأشرح المسألة كما هو في مذهب الإمام الشافعي وسأشير إلى غيرها، لكن أنا أحيل إخواننا إلى الإيه؟ أحيلهم إلى دائرة الإفتاء في حال ما وقعوا بإشكال. تمام؟ وأحيانا فعلا في الأسواق المركزية، أسواق الخضار، بتتم الصور التي يعني سأضرب بعضها إن شاء الله تعالى، لكنها لو طبقنا فيها مذهب الشافعي قد يكون فيها عسر عليهم نوعا ما، لكن فيها أمان لهم، يعني فيها احتياط أعلى. لكن أحيانا التجار بيكون بيمشوا وراء ما يكون أسرع لهم، أنجز لهم. تمام، صورتك التالي إنه هل يجوز لك أنك تبيع، أنك اشتريت شيء، خلينا نقول نجيبها بهذه الصورة، أنت اشتريت سلعة. تمام، بس أنت لسه ما تسلمتها، بصير تبيعها قبل ما تستلمها. تمام، هيك هي الصورة. لأن اللي بصير عندنا مثلا في الأسواق المركزية الخضار تحديدا، أنا بائع كبير، بائع جملة، عندي مثلا 1000 صندوق بندورة. تمام، بيجيني الزبون هو يعني تاجر أقل مني، بيشتري بالرصة، بقول لي خلاص أحسب حسابي بخمس رصات، وبيروحوا يتفتل في السوق يسمسر على رصاته. تمام، فأنا باجي لعنده تاجر أصغر منه، بقول أنا بضل بصراحة بدي رصة واحدة، بقول لي ممتاز روح استلمها من البائع الفلاني. أنا عند البائع الأول أنا اشتريت لي بضاعة وما استلمتها، خليتها عنده على أساس إني أروح ألف بالسوق أجيب زباين وأبيعهم بالسعر اللي أنا اشتريته. تمام، فبكون انا ربحت بصراحه، ولسه ما نقلت البضاعه ولا جبت عمال. وحقيقه لو بدنا نكلفهم ينقلوا البضاعه من مكانها بيكون كثير شاق عليهم. تمام، ليش؟ لانه الحسبه مهما كان او السوق المركزي بيكون شوي محدود يعني، وانت مساحه حركتك فيه كزبون عادي او تاجر صغير مالكيش محل اصلا بيكون محدوده، فلأجل ذلك ما انت بتضطر تخلي السلعه عند صاحب البضاعه. بصراحه المشكله لو صارت لا سمح الله لو تلفت لي بضاعه. تمام، الان على المبدا اللي بيشتغلوا عليه الناس انه الان انت مالكش حق ترجع البائع تقول والله انا بضاعتي تلفت عندك انت بتضمنها. تمام، في مذهب الامام الشافعي هنا من الذي يضمن البضاعه في حال انه انت ما نقلتها من مكانها؟ تمام، هو هذا سؤالنا. شو بيقول الشيخ هنا؟ وهذه الحقيقه المساله الشيخ دخلها وادرجها من ضمن الكلام على الربا. تمام، فيها علقه بها لا شك، لانه عندنا من شرطها التقابض في مجلس العقد. تمام، فذلك انه يقول الشيخ هنا لا يصح بيع السلع، طبيعي بيعها ولا هبتها ولا التصرف بها اصلا. تمام، في الشيء الذي اشتريته. تمام، يعني بيع السلعه اللي انت اشتريتها القطعه حتى تقبضها. تمام، هذا الكلام. فمثلا وطبيعي هذا له اشكال كثيره، منها مثلا بيقول العلماء انه لو انت عملت عقد مش عقد بيع، المراه مثلا هي عقدت زواجها. تمام، وكان المهر بينها وبين زوجها الجديد مش مهر فلوس، قالها قطعة، قالها مثلا إلك عندي المحل الفلاني أو إلك مثلا الأرض الفلانية. تمام، فهي يعني بدها مشان تمشي أبوها عنده مصالح ولا كذا، بس تم عقد الزواج قالت طيب ممتاز أنا بدي أوهب هاي الأرض لأبوي، وهبتها لأبي مثلا، طبيعي شرعا لها أن تتصرف بها، لكن ابتداء لسه ما استلمتها. طب هي وين هي الأرض؟ أو قالها مثلا إليك الشقة الفلانية، والشقة الفلانية لسه ما تفرغت، لسه فيها ناس وكذا، فهو مهرها كان شقة، هل لها أن تتصرف بها بالبيع قبل أن يخليها لها ويفرغ لها إياها؟ تمام؟ هذا في مذهب الإمام الشافعي لا يجوز حتى تقبضها. تمام؟ حتى تقع تحت ضمانها. تمام؟ ومنسميه ضمان عقد. تمام؟ أو مثلا أنت لو انت اشتريت بضاعة مثلا، رحت لعند محل، انت معك ساعة ممتازة، بعض الناس بيشتروا الساعات الماركات العالمية مش كأموال، مش كساعة مشان يلبسها، كرصيد فلوس، لأنه هاي بتضل ماركة عالمية وبتضل لها قيمتها ثابتة، بالعكس ممكن تزيد ما تنقص.
تمام، فبتظل زي رصيد عنده خاصة اللي فيها جواهر أو

هيك يعني. فلو فرضنا انت طفرت تمام وبدك تقفل بيتك، رحت لعند محل كهربائيات تمام، انت عندك ساعة، انت معك ساعة، اخذت الساعة وتعرف انه هذا المحل بيتاجر بيعتني بهاي الاشياء، قلت له اسمع انا بدي اعطيك الساعة هاي وانت عندك ادوات كهربائية وساعات، قال له صحيح ببيعك هاي الساعة انا او بعطيك هاي الساعة وبتعطيني فيها السلع اللي بدي اياها انا تمام، هاي الساعة بيدي شو بدك تعطيني، وبلشنا نلف مشان نتفق على ايه، على السلع اللي بدي اياها. الان التاجر عجبته الساعة تمام، قبل ما نكمل قال لي خلاص اعطيني الساعة لسه ما بعدني ما سلمتك بضاعة، شو بدك في الساعة؟ قال له تعال. اجى زبون باعوا الساعة، تم بيع الساعة قبل تمام العقد، قبل ما اقبض انا ايش، قبل ما اقبض لي بضاعة. هل في هذه الحالة هل يجوز له ان يبيع الساعة قبل قبضها تمام وهي لسه بيدي؟ قالوا خلاص اسمع هاي زبون اجاني اشتري هاي الساعة، لسه ممكن ابطل اصلا يعني تمام، فهل يجوز له بيعها؟ قالوا اتفقت انا وياك على انه تاخذ كذا وكذا وكذا وكذا، بصير تمام تبيع هاي الساعة مقابل هاي السلعة ما عندي مشكلة، لكن بشرط انك تقبضها تمام. هذا القبض في الحقيقة اذا ما تم ممنوع تتصرف بالساعة، فلو جاء السائع البائع او الذي اشترى الساعة الان هو وباع الساعة قبل قبضها لا ينعقد تمام، لا يصح هذا العقد، هذا في مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى تمام. وكذلك لو ان امرأة مثلا عقدت على وجعلت مهرها سيارة معينة مثلا، وهي موجودة في كراج الزوج صاحب سيارات يعني، وقبل ما تستلم هي السيارة وهبت هذه السيارة لأبيها مثلا تمام، فلا يصح في مذهب الإمام الشافعي لأنها لم تقبضها ولم تقع السيارة في ضمانها تمام. وهذه مشكلة اليوم تقع في البنوك أيضا، بحلوها هم أنهم بيجيبوا السيارة بصفوها عندهم بحيث لو تلفت أثناء ذهابك إلى الترخيص وإفراغ السيارة تكون هي في ضمانهم وهم بتحملوا مسؤوليتها تمام، والله أعلم. وهذا عندنا الكلام سواء كانت السلعة منقولة ولا غير منقولة، وكل شيء له من القبض ما يناسبه. في أشياء لابد من نقلها، مثلا أنت شريت غسالة من المحل وبعدين أنت لسه ما نقلتها وبعتها وهي على أرضها تمام، لسه ما انتقلت يعني. مثلا أنت لو فرضنا جيت لمحل الأدوات الكهربائية بدي غسالة، قال له خذ الغسالة هاي بعتك إياها تمام، دفعت له انت ثمنها، انت روحت على انه يحمل لك اياها بكره بتستلمها بودي لك اياها توصيل تمام، انت في الليل سمعت انه الغسالات ارتفع سعرها تمام، اتصل فيك واحد بقول له والله بدي غساله فلان، قال له والله انا اليوم اشتريت واحده، قال له ببيعك اياها، انا اشتريتها 150 ببيعك اياها ب 200 مثلا يعني تمام، ولسه انت ما قبضتها وبعتها في هذه الحاله قبل قبضها على مذهب الامام الشافعي لا يصح ايضا تمام، لابد من أن تضمنها بعدين تروح تبيعها تمام. وعندنا حقيقة هذه صورة لها صور كثيرة جدا، بتجرنا هذه لمسألة أخرى متعلقة بإيه، متعلقة اللهم صل على سيدنا محمد، متعلقة ب هل يجوز لي أن أبيع مالي الذي تحت يد الناس؟ يعني الآن بصراحة أنا هو مالي عمليا أنا ملكتها، بس لأنه ما قبضتها منعك الشرع هنا من التصرف بها تمام، وهذا مستند لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز بيعها ما لم يضمن تمام. فالآن بهذه الحالة أموالي اللي تحت إيد الناس أنا فيني أتصرف فيها، مثلا جاء واحد استعار من عندي اللابتوب، هل يجوز لي أن أبيعه وهو تحت يده تمام؟ أو أنا مثلا واحد سرق مني فلوس، سرق مني عفوا سلعة، سرق مني لابتوب وأنا بعرفه عند فلان موجود وأصلا مش قادر أطوله منه، هو يعني بشوفه اصلا بحرك معه بس انا يعني في ضعف، وبالنسبه لي هذا رجل قوي ان شاء الله الحمد لله في بلدنا ما في من هالنوع، لكن لو فرضنا تمام انا بعرف انه فلان من الناس يعني بيمون على السراق هذا وبيهاب منه، فانا جيت عليه قلت له اسمع انا في عندي لابتوب، انت بحاجه لابتوب؟ قال له اه والله، قال له انا عندي لابتوب بس بصراحه فلان اخذه مني غصبه عني ومش راضي يرجع لي، يا سيدي حقه 200 انا ببيعك اياه 150 وجيبه منه، هل هذا يجوز؟ إنه هذا الآن لابتوب إلي ملكي لكنه تحت مش تحت يدي، هل يجوز لي أن أبيعه قبل أن أتملكه بهذه الطريقة تمام؟ كلها في الحقيقة هذه الأشياء تنزل تحت بيع الشيء قبل قبضه صورة، ومنها أيضا بيع الشيء الذي تحت يد الناس تمام، وهي في الحقيقة ثلاث أقسام. العلماء بيأخروا بحثها شوي أحيانا الكتب الكبيرة، لكن ممكن إحنا نجيبها على سبيل الاستعجال يعني، إنه مال الإنسان الذي تحت يد غيره ثلاثة أقسام، إما بسموه مضمون ضمان عقد زي المبيع الآن، أنا مثلا اشتريت سلعة وهي لسه ما

استلمتها من المحل ومثل الثمن المعين زي الساعة اللي قلناها قبل شوي ومثل المهر تمام، وهذا لا يجوز بيعه قبل قبضه في مذهب الإمام الشافعي تمام. وإما بيكون الأموال اللي تحت يد الناس هم بيضمنوها ضمان يد، بمعنى لأن يده عليها هو يضمنها إذا تلفت وبدفع لي قيمتها كالمغصوب والمعار.

0: هنا تحت هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجزاكم الله خيرا.
1: فقه المتون رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان، المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وكذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا رب على صراطك قد يممت إقبالي، فأنت مولاي في حلي وترحالي. ربي بغيرك ما أشركت في نسكي، ولا كفرت بأقوالي وأفعالي. آمنت أنك ربي واحد أحد، عليك معقودة في العفو آمالي. من غيرك المتعالي في جلالته، والأول الآخر الجبار والوالي؟ ومن سواك له الأكوان ساجدة، ومن سواك استوى في عرشه العالي؟ يا مالك الملك، من إلاك أبدعه؟ وإن تشأ تفنه في التو والحال. ربي حنانك بي رفقا وخذ بيدي، ربي حنانك بي رفقا وخذ بيدي.

بيدي هون علي مشقاتي وأحمالي، أطلق جناحي طالت وحدتي وقست، ولا تذرني وحيدا قيد أغلالي. سألتك الصبر، سألتك الصبر إن مسني حزن، فلا تدعني كسير القلب والبال. لا يظلم الدرب في سعي إليك، فمن سناك تشرق بالإيمان أوصالي. لم أشكو يوما، لم أشكو يوما لما الشكوى أرددها، وأنت أعلم يا ربي بأحوالي. إني سألتك يوم البعث مكرمة ألا تؤاخذني عن سوء أعمالي، إن كنت أقللت في دنياي من ورعي فاغفر بعفوك يوم الحشر إقلالي. فيوم ألقاك هل إلاك يشفع لي، وليس يشفع لي جاهي ولا مالي. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.

الله يفتح عليك يا رب.

0: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الرابع من آب لعام 2026، 20 من صفر لعام 1448 للهجرة. الحمد لله يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وينادي: هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له، ويقول: عبدي لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة. من أحبنا أحببنا، ومن عصانا أمهلنا، ومن رجع إلينا قبلنا. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن شئت في الدارين تسعث فتكثر من الصلاة على سيدنا محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على سيدنا محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على سيدنا محمد، وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على سيدنا محمد، ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألاك قل لهما: محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشافينا، وسلم عليه سلاما يداوينا. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في الهندسة الإذاعية: سعد الدبوبي المراقب الرئيسة، الزملاء سعيد حماد ونداء الرمامنة، الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، أيضا من التنسيق الزميلة منى المجالي. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن برحمة منك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قالت رسلنا

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته كل شيء. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وحتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام، وينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وحسن عصام من الهندسة الإذاعية، وأيضا الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، والزميلة أماني الكعابي من الإعداد والتنسيق الإشراف العام، الزميل الدكتور مارك حصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. فأهلا ومرحبا بكم، ونستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور محمد يونس الزعبي، مفتي محافظة العاصمة. حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله، بارك الله فيك دكتور زايد، وحييك وحيي هذه الإذاعة المباركة الكريمة، وأحيي الإخوة المستمعين الكرام، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسلام.
0: حياكم الله، بارك الله فيكم، الذي سيتولى فضيلته الإجابة مشكورا ومأجورا على الأسئلة. ونذكر بالأرقام 47 47 201 47 47 202. فحياكم الله وأهلا بكم. نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يكرمكم ويبارك فيكم على جهودكم. عندي سؤالين بعد إذنك.
0: تفضل.
2: أول سؤال، الآن السحب بالفيزا، منروح مرات على محل وما بيكون مثلا على دكان وما بيكون معنا الفلوس يعني متوفرة، فهل ممكن إنه مرات يقول له أعطيني 10 دنانير ماشي وأنا راح أعطيك تقسمهن من البطاقة، هل في هذه حرمية هاي العملية؟ هذه واحد، الله يكرمك. والشيء الثاني اللي هو تقليد الفتوى، يعني أنا مثلا ممكن إني أشوف موضوع أفتي فلان هكذا وأفتي فلان هكذا، الآن الاختيار هل هو بما يناسبني أنا لأقدر أختار، أم أحتاج إلى عالم حتى يقول لي ما يناسب إنه هذا خذه أو لا؟ يعني هل مثل الانتقائية في الفتوى، هل ممكن هذا حسب وضعي أنا؟ الله يجزيك.
0: طيب بس السؤال الأول، بطلب منك صاحب المحل إيش يعني عمولة ولا فقط على البطاقة؟
2: لا هو في ناس يرفض ويقول لك لأنه فيها حرمية، لأنه ممكن إنه البطاقة تأخذ شيء هم يعني الشركة.
0: نعم،
2: قد يكون ذلك.
0: تمام، واضح السؤال.
2: أكرمكم الله، شكرا.
0: نعم، حياكم الله. اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: بدي أسأل الشيخ، والله
0: تفضل بسمعك الدكتور.
3: بس يا شيخ، أنا يوم الجمعة، أنا في منطقة نائية، موظف في منطقة نائية مثلا.
0: نعم.
3: يمرض علي مثلا في الجمعة أني ما بصلي الجمعة مثلا.
0: نعم.
3: ما بصلي الجمعة. جاز أن أصلي مع الإمام ركعتين وأكمل الركعتين الباقيات، ولا أصلي مع الإمام ركعتين وأسلم؟
0: ما فهمنا السؤال، يعني أنت بتدرك بتكون بصلاة الجمعة يعني موجود معاهم؟ بتصلي الجمعة؟
3: أنا لحالي بصلي لحالي في منطقة نائية في شغل يعني.
0: طيب كيف بتصلي ركعتين مع الإمام، ركعتين لحالك؟

0: لا قصدي جاهز انه يصليهن مع الامام يعني مع الراديو مع الخطيب،
1: نعم
0: ويكمل ركعتين الدرجات ما يصلي.
1: فاهم عليك. نعم بدك تصلي مع يعني تبع المسجد بعيد عنك المسجد؟
0: بعيد والله، بعيد والله، بطبيعة الشغل ما بقدر تكون العمل يعني.
1: طبيعة شغلك ما بتقدر تروح على المسجد حتى لو قريب يعني؟
0: والله ما بقدر.
1: واضح سؤال دكتور. نعم تسمع الجواب إن شاء الله.
0: السؤال الثاني.
1: نعم.
0: السؤال الثاني، أنا الحمد لله فضل الله كل ما أقرأ سورة الكهف يوم جمعة بفتح القرآن بلاقي سورة الكهف، يعني بدون ما أفتح الفهرس وإشي، سبحان الله، الله أعلم، بس تفسيرها، بس بفتح القرآن بلاقي سورة الكهف أستري.
1: نعم.
0: شو
1: حياكم تفسير. الله. نعم ربنا إن شاء الله يحفظكم تقبل أعمالكم.
0: نعم.
1: حياكم الله. تسمع الجواب إن شاء الله. اتصال آخر فتاة، والسلام عليكم.
2: والسلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
2: الله يحييك. كيفك أخ زايد؟
1: الله يسلمك ويبارك فيك.
2: الله يسعدك أخ زايد. بدي أسألك، هسه الدخان مثلا، رجل متزوج مبتلي بالدخان،
1: نعم،
2: هو بدخن، هسه زوجته برضه مبتلية بالدخان، هلا لما زوجته تطلب منه يجيب لها دخان مثلا أو يعطيها دخان، شو الحكم في هاي الحالة؟ أو إذا أنا رفضت طبعا وهي مبتلية يعني بتدخن يعني دخان زي الرجل، خلاص ابتلاء. اذا انا مثلا او اي واحد مثلا زي هيك منعها مثلا، شو بصير يعني بالحاله هاي؟ ما بعرف. وانه الزوج يعني بجيب لها دخان، بيشتري لها هو حسابه يعني بكونها زوجته.
1: نعم تسمع الجواب ان شاء الله.
2: نعم.
1: حياكم الله. نعم فضيله الدكتور، بالنسبه الى السؤال الأخ الكريم، وهو لعله سؤال يتكرر في أغلب الحلقات الآن، يضطر الناس أحيانا قد لا يكون معه سيولة ما يعني فلوس، فيكون في البطاقة في الفيزا، فيذهب إلى محل تجاري فيقول له مثلا أعطيني 20 دينار واسحب من يعني اسحب من بطاقتي من الجهاز اللي عندك، هل هذا جائز؟
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أسأل الله العظيم أن يشرح صدري وأن ييسر أمري وأن يحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييك أخي دكتور زايد، وأحيي الإخوة المستمعين الكرام، وأحيي هذه الإذاعة المباركة بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في دائرة الإفتاء العام أصدرنا حكم السحب من المحافظ الإلكترونية، وبالتالي يجوز أن يأخذ، واعتبرنا أنه بمثابة الوكيل في الدفع عن الموكل الذي يرغب في سداد الفواتير أو تحويل أموال من حساب إلى شخص آخر. يقوم الموكل بشرط أنه يقوم الموكل بالدفع مباشرة للوكيل مباشرة دون تأخير. فإذا فعلا سحب 10 دنانير وعطاه من فاتورته أو من محفظته 10 دنانير، فهذا إن شاء الله لا شيء فيه، ويجوز أن يأخذ الوكيل أجرة معلومة نتيجة هذا الفعل الذي قام به عند سداد الفاتورة أو التحويل، إذا قام الموكل والدفع مباشرة للوكيل عند عملية الدفع أو قبلها.
1: نعم.
3: إذن ما في مشكلة.
1: نعم. الأخ الكريم يسأل سؤال واسع حقيقة، وعن موضوع التقليد بالفتوى والتخير بين المذاهب، يعني ما الفرق أو ما الحكم مسألة تقليد الفتوى؟ هل هناك تقليد معتبر؟ هل هناك تتبع منضبط للرخص بين يعني المذاهب؟ يعني مسألة هي حقيقة دكتور كما تعلم يعني واسع، لكن كإطار عام ما
3: يعني
1: الحكم؟
3: إطار عام أخي دكتور زايد، أن العامي هو يقلد مذهب فقهي معتبر ومعتمد.
1: نعم. نعم.
3: فالأصل أن هذا العامي يتبع الرأي العالم الذي قلده في هذا المذهب، هذا القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن مذهب العامي هو مذهب من يسأله، فأنت إذا سألت مثلا عالم معين في أمر من أمور الشريعة وأنت إنسان عامي تجهل الحكم الشرعي، فالأصل إذا كنت تطمئن إلى دينه وإلى علمه أن مذهبك الآن هو مذهب من سألت في حكم هذه الواقعة المعينة. أما قضية أخي دكتور زايد أن نتتبع الرخص، يعني أن نقصد تتبع الرخص من مذهب إلى مذهب، فهذا لا يجوز، وهذا العلماء نهوا عنه، وهذا لا يجوز، بأنك أنت تأخذ الرخصة من المذهب الشافعي في مسألة معينة ثم تذهب إلى المذهب الحنفي وتأخذ الرخصة الفلانية من هذا المذهب، وهكذا في جميع المذاهب الأخرى، فتتبع تتبع الرخص لا يجوز، لكن إن صدف أنك أنت كنت على المذهب الشافعي أو المذهب الحنفي وكان هناك رخصة فهذا جائز ولا شيء فيه والله تعالى.
1: نعم، والذي يختار بين الأقوال لعله المفتي دكتور يعني،
3: المفتي
1: أو العالم
3: هو
1: يعني
3: صاحب، هو الذي صاحب الحجة صاحب الدليل الذي يرجح بين الأقوال. فإذا كان أنا مذهبي شافعي لكن أحيانا ربما في مسألة معينة بعد يعني الاطلاع وبحث الأدلة ومناقشة الآراء ممكن أني أقتنع برأي آخر، ممكن أني أقدم رأي المذهب الآخر للمصلحة العامة، ممكن لأنه هنا الأخذ بهذا الرأي خلاف مذهب يحقق مصلحة سواء كان للفرد أو للمجتمع أو لقوة الدليل في هذه المسألة. فهنا لا يكون تتبع للرخص وإنما كان نتيجة تتبع للرأي الأقوى والدليل الأقوى والترجيح بين الأقوال
1: نعم.
3: للمصلحة
1: بفضل الله. نحن يعني هم في الأردن مذهب دائرة الإفتاء المفتي هو المذهب الشافعي
3: صحيح،
1: وكما ذكرتم يعني كمثال حالي احنا كل عام بتكرر عندنا مسألة يعني
3: جواز
1: زكاة الفطر هو
3: نعم.
1: المذهب الشافعي على غير ذلك، لكن نعم. تفتون سيدي بالمذهب الحنفي
3: وليس هذا فحسب دكتور،
1: ومسائل أخرى يعني
3: صحيح أنه إحنا المذهب المعتمد في دائرة الإفتاء العام هو مذهب السادة الشافعية نعم. لكن هذا لا يمنع كما قلت لك أخي دكتور زايد أن ننتقل من
1: بعض
3: مذهب
1: المسائل نعم.
3: من مذهب الشافعي إلى المذاهب الأخرى إذا رأينا أن ثمة مصلحة سواء كانت هذه المصلحة للسائل أو للمجتمع بأسره.
1: وما أريد قوله أنه المفتي أو دائرة الإفتاء هي التي يعني نعم. تعطي المذهب الاختيار الفقهي حسب ما تراه،
3: هذا الاختيار نعم. ليس بالتشهي،
1: ليس بالتشهي
3: ولا
1: طبعا.
3: تتبعا للرخص، وإنما هو لاعتبارات ولتحقيق المصلحة الفردية والمصلحة صحيح. المجتمع بأسره، وليس فقط قضية زكاة الفطر
1: يعني
3: مسائل كثيرة صحيح. يعني مسائل الأحوال الشخصية أغلبها
1: حنفي.
3: يعني حتى وإن وفي بعضها كمان ليست حنفية
1: كمان
3: يعني نخرج عن المذهب لما فيه من مصلحة المحافظة على الأسرة وعلى بيت الأسرة نعم.
1: نعم بارك الله فيكم دكتور على هذا التوجيه والتفصيل. مسألة أخرى الأخ الكريم يقول هو طبيعة عمله في منطقة نائية يعني تمر ثلاث جمع ولا يصلي لكون المسجد بعيد عنه، وطبيعة عمله أيضا حتى لو كان المسجد قريبا، هو يسأل تحديدا هل يجوز أن يصلي خلف المذياع خلف الراديو؟
3: يعني هو الأصل أن يكون حريص على أداء صلاة الجمعة
1: نعم،
3: وأن يكون حريص كل الحرص على أداء صلاة الجمعة، لا يبعده ولا يمنعه عن أداء صلاة الجمعة قضية البعد
1: نعم.
3: فيكون حريص على أداء صلاة الجمعة، ولكن هو كما فهمت منه أنه كأنه في عمل أو في وظيفة
1: منطقة نائية
3: فهذا في حقه إذا تعذر أن يؤدي صلاة الجمعة فهذا يصلي في حقه صلاة الظهر، ولا يجوز له أن يصلي صلاة الجمعة مقتديا بالراديو أو المذياع أو التلفاز نعم.
1: نعم بارك الله فيكم. أيضا السؤال الآخر يعني ممكن تحدث كثيرا الإنسان يعني كونه يعني له ورد يومي من القرآن الكريم ويعيش معايات الله كتاب وله ورد معين ثابت والجمعة يقرأ سورة الكهف، أحيانا تحدث يعني أنه يفتح مباشرة على المصحف فيقرأ سورة الكهف، أحيانا يريد أن يقرأ مثلا جزء معين تجد مثلا في الجزء 20 يفتح الجزء 20، فهذا يعني من بركات الابتلاء
3: أي بركات
1: إن شاء الله.
3: إن شاء الله يكون زي ما حكى النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد
1: نعم.
3: وهذا
1: المساجد.
3: كمان رجل معلق قلبه بالقرآن
1: نعم.
3: سبحان الله، لأنه كثير ما يفتح كتاب الله وكثير ما له ورد صباح ومساء نعم. في كتاب الله، والإنسان اللي بتعلق بشيء أخي دكتور زايد نعم. يعني بيبقى ذهنه دائما مشغول
1: صحيح.
3: فيه فأي فتحات من الله سبحانه وتعالى وكرامة لهذا الإنسان أنه أنا جاء بالي بفتح أنه سورة الكهف، فالحمد لله هذا تعلق بكتاب الله، ونسأل الله عز وجل كما تعلقت بكتاب الله في الدنيا أن يكون هذا الكتاب شفيعا لك في الآخرة
1: آمين
3: نعم.
1: أيضا فضيلة الدكتور سؤال أيضا يتكرر كثيرا ابتداء يعني بالنسبة إلى مسألة الدخان والتفريع على حكم الدخان، الأخ الكريم هو يسأل يقول هو مدخن وزوجته مدخنة لكن يقول تحديدا قد يقول يعني ابترينا بهذا الدخان وهذه العادة، زوجته تطلب منه دخان ويشتري لها، فما توجيهكم حول المسألة دكتور؟
3: يعني بداية نسأل الله عز وجل أن يعافيهم ابتداء
1: نعم.
3: والأمر الآخر أخي دكتور زايد نصيحة له ولغيره من
1: نعم.
3: المدخنين أنه أنا وزوجتي نكون عون لبعض، مش نساعد بعض
1: مش
3: على الدخان
1: بعض نعم.
3: نساعد بعض كيف نتخلص من هذه الآفة الخطيرة. هذه الآفة الخطيرة أولا هي حرام، وهذه فتوى دائرة الإفتاء العام،

0: أيضا هذه الآفة الخطيرة مضيعة للمال ومهلكة للصحة.
1: نعم
0: فالأصل أن الزوج يكون عونا لزوجته في التخلص من هذه الآفة، والزوجة تكون عونا لزوجها للتخلص من هذه الآفة. ولا يجوز أن يكون الزوج عونا لزوجته في الاستمرار على هذه العادة السيئة، ولا كذلك الزوجة. يكون عند الزوج وعند الزوجة إرادة مشتركة مع بعض، والاثنين يعهدوا الله سبحانه وتعالى إنهم يحاولوا يتخلصوا من هذه العادة السيئة.
1: نعم
0: نعم.
1: بارك الله فيكم دكتور. نأخذ مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتف البرنامج 47 47 247 47 202، فحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. فتاوى، السلام عليكم. فتاوى، تفضل أخي الكريم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية دكتور.
1: حياكم الله أخت الكريم، الله يبارك فيك.
2: والدكتور الفاضل الله يجزيك خير.
0: الله يحفظك.
1: أهلا وسهلا بكم.
2: هلا سؤالي يدور حول القسم والنصيب. هلا أنا تزوجت وقعدت مع زوجي 4 أشهر وصار طلاق. هلا يعني النصيب، هلا انه نصيب وكيف. عملت استخاره انا وحكيت في الاستخاره اللهم ان كان في خير الي في دين ودنيا معاش وعاقبتي الى اخر الدعاء.
1: نعم.
2: اللهم عجل ويسر وسهل هذا الزواج، ولم يكن في خير اللهم عسره. كيف الامور اجت؟ يعني اجت الامور كلها بسهوله. سالت عنه وحده، يعني بعرفها معرفه سطحيه قرابه لهم هناك، حكت لي ابعدي عنه، بس ما فصلت لي يعني بكيش اياه، حكت لي بس هيك. طيب كيف شو ايش شو اللي عندته ايش ما حكت لي. وصار النصيب، لما صار النصيب تفاجأت انه بعيد عن ربنا كليا كليا، بعيد عن ربنا، بس تركني بحالي يعني بديني. قلت له الك دينك والي ديني. هلا استجاب للإشي وتركني على ديني وما صار يعني ضايق فيه. وحتى هو صار يصلي، صار يقوم الليل والضحى وكذا، يعني أثرت عليه بفضل الله طبعا عز وجل، وصار يصلي ولأول مرة بدخل مسجد، يعني بقول أول مرة بدخل على دورك. وبعدين فجأة صار يعاملني معاملة سيئة جدا جدا لا تطاق، وظلت متمسك أنا فيه لعله وعسى يعني ينصلح أكثر وأكثر، لأنه كان بعيد عن ربنا كثير. بس كان مصمم على الطلاق وصار الطلاق، الطلاق اجى منه هو مع كل المساوئ اللي فيه كنت صابر عليه. هلا هذا اسمه نصيب يعني؟ طب انا عملت استخاره، ممكن تفسروا لي هذا الشيء يعني؟
1: نعم، تسمعي توجيه ان شاء الله،
2: الله
1: وربنا يكتب لك الخير ان شاء الله.
2: يا رب.
1: حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. اتصال اخر فتاوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
3: تصدف يعني السائق على سرفيس،
1: نعم،
3: انه بعض الاحيان مثلا بالخطا، مثلا واحد او جار من استنار ممكن يعطيك راكب او تنسى ترجع له باقي، او ففي ناس مستحي يطلب، مستحي يعني يقول لك انت غلطان، لكن بس ينزل والله من انسان او والله كذا، لكن هو يكون انت خطا منك انت. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، سمعت مقطع صوتي لاحد العلماء ودعاء ما اظنه عالم داعي، قال سجنت نساء مصر بيوسف ولم تفسد نساء العرب بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن جمال محمد كساه الله الوقارة الهيبة والوقار.
1: نعم.
3: هكذا قال، يعني هيك النص.
1: نعم. نعم. حياكم الله أخي الكريم. نعم، اتصال الآخر فتاوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم أخي عاكشي.
1: عليكم السلام، حياكم الله.
4: سؤالين الله طول عمرك.
1: أتفضل.
4: أول شيء الله يبارك فيك، على موضوع نفقات الأطفال. حقيتها
1: نعم،
4: يعني هي صحيح انها بالجزء بالقانون بالمحاكم الشرعيه، ولكن من ناحيه دينيه شرعيه شو اللي حقيقه هي نفقه كفايه ولا هي نفقه استغناء؟ لانه صارت نوع من انواع التجاره والتداول الان. والشغله الثانيه، موضوع الطلاق، طلقه القاضي انه يروح والله يطلع طلقه اولى، هذا شو حقيقتها بالشرع؟ يعني انا كزوج وبايد العصمه ما طلقت، على اي اساس القاضي بقرار من عنده بيطلق؟
1: التطليق من يعني قصدك التفريم من القاضي؟
4: من القاضي، يعني على يعني هذا هو شرع،
1: وتسجل طلقه واحده.
4: وتسجل طلقه واحده بعدين بورطونا بقول لك اعمل عقد جديد، كيف ما اعمل عقد ومتجوز ومخلص وصار عندي اولاد، روح اعمل عقد جديد.
1: يعني التفريق بيكون او الطلاق شقاق النزاع بيكون مثلا؟

0: ما في خلاف، هو
1: ما في خلاف.
0: ما في
1: طيب
0: خلاف الأصل.
1: طيب واضح السؤال إن شاء الله
0: الله يطول عمرك.
1: ولا يهمك، حياكم الله. سؤال آخر. نعم.
0: السلام عليكم،
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: والله بدي أسألك عن موضوع اللقطة،
1: نعم.
0: هلا لو شخص لقى لقطة وبده يسلمها لصاحبها،
1: نعم.
0: هل هذا الشخص هل بيطلع له يعني في الدين والشرع انه يجبر صاحب اللقطه انه يعطيه عليها شيء، مثلا اجر انه لقاها او شيء مثل هيك اجبار، ولا صاحب اللقطه المفروض هو يعطيه من خاطره ومن طيب نفسه؟
1: نعم، ولا يهمك، تسمع الجواب إن شاء
0: الله
1: الله.
0: يجزيك
1: أهلا
0: خير،
1: وسهلا
0: شكرا
1: بكم،
0: لك.
1: حياكم الله. اتصال الأخي سعد ثم نجيب، ولا عندنا أسئلة كمان؟ اتصال. نعم، السلام عليكم. فتاوى.
0: السلام عليكم،
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: يعطيك العافية شيخ،
1: الله يعافيك، حياكم الله.
0: بس بدك توسع صدرك شوي، يعني أنا بدي أحكي شغلي بعد إذنك،
1: بس
0: يعني
1: لا تطولش علينا كثير عشان في
0: لا
1: وراك
0: شغلي
1: متصلين.
0: أنا دائما بستمع للفتاوى
1: أهلا وسهلا
0: وإنك
1: فيك،
0: الله
1: تفضل
0: عنكم،
1: تفضل تفضل.
0: ولكن أنا بشوف شغلي إنه المتصلين دائما عم بتصلوا في الشيوخ أو المفتيين المحترمين إخواننا، بقولوا لهم مثلا أنا مبتلى بدخان، مبتلى مش عارف إيش، طب أنا أقول يعني هسا أنا مبتلى في إشي محرم، انا يعني حابب يكون توجيهات منكم انه في شيء اسمه مبتلى، انت مؤمن ما بصير تقول عن حالك مبتلى في بتاخذ شيء حرام تقول عن حالك مبتلى فيه،
1: نعم
0: صح ولا لا يا شيخنا؟
1: تمام،
0: يعني انا هذه اللي بدي استفسر عنه، انه يكون
1: تسمع
0: توجيهات انه
1: توجيه. نعم
0: شكرا شكرا.
1: ولا يهمك، اهلا وسهلا فيك. نعم. نعم، نجيب على الاسئله اللي عندنا. فضيله الدكتور، يعني الاخت الكريمه حكت قصتها، هي تقول يعني بينما حدث لها مقارنه عندما صلت صلاه الاستخاره وسالت عن هذا الشخص، لكن كان حالها في الزواج عكس، فلم يكن هذا الزواج خيرا لها وكان في طلاق، وتقول أنا صليت استخارة. ف يعني لعلها تسأل عن مفعول الاستخارة، كيف تستجاب الدعاء، وما علاقة موضوع القسم والنصيب.
2: يعني الموضوع طويل أخي
1: طويل طويل.
2: دكتور
1: نعم،
2: زايد،
1: لكن هو
2: لكن إحنا هيك
1: نحدده إن شاء الله.
2: رسائل محددة،
1: نعم
2: إنه صحيح لا شيء إنه كل شيء مقدر ومقسوم عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله سبحانه وتعالى في الحديث قال رفعت، النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه
2: يقول
1: وسلم.
2: رفعت الأقلام وجفت الصحف، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أن يتزوج فلان من فلانة هذا لا شك أنه مقدر ومقسوم، لكن أخي دكتور زايد لا أنا ولا أنت تعلم ما هو المقدر والمكتوب،
1: نعم
2: صح؟
1: صح.
2: هذا شيء يعني في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى، لكنه مكتوب. الواجب على المسلم أخي دكتور زايد أن يأخذ بالأسباب. أنا
1: صحيح.
2: أسعى،
1: نعم
2: إحنا الآن مقبلين على الزواج، الإسلام ديننا وجهنا وشرع لنا أن نأخذ بالأسباب. ما هي الأسباب؟ أن أنا أبذل غاية جهدي في السؤال عن الطرف الآخر، سواء كنت زوج أو سواء كنت زوجة، الزوج يسأل عن الزوجة التي تقدم إليها، والزوجة أيضا تسأل عن الخاطب الذي أقدم وتقدم إليها. أنا لا أقبل كل من أول من طرق الباب أن أوافق عليه،
1: نعم.
2: لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ما قال أول من طرق الباب وافق عليه، قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه،
1: فزوجوا.
2: إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فأنا واجبي كخاطب أو مخطوبة أني أخذ بالأسباب، أسأل عن الطرف الآخر، أتقصى عن صفاته عن أخلاقه، أسأل زملائه في العمل، أسأل جيرانه في منطقة سكنه. إذا أنا أخذ بالأسباب ثم بعد ذلك أتوكل على الله. التوكل على الله والاستخارة أخي دكتور زاهد ليس بالضرورة دائما أن تكون النتيجة كما أحب أنا، يعني الخيرة دائما وأبدا
1: فيما يختار
2: فيما
1: الله.
2: اختاره الله سبحانه وتعالى. أنت قد تتوهم أن بقائك في هذه الحياة
1: صحيح.
2: الزوجية
1: نعم.
2: فيه مصلحة وخير لك، لكن في الحقيقة أن
1: يكون
2: البقاء
1: غير ذلك.
2: غير ذلك، والخلاص في بداية المرحلة أولى من الخلاص بعد ما أنك يعني، خاصة الحالة اللي سألت، ممكن الآن تخلصي من هذا الحياة الزوجية اللي ما تيسرتي وما توفقتي فيها، وربما قصرتي في السؤال عن هذا الزوج اللي طلع منه
1: قد يكون باب لخير آخر أحيانا،
2: باب خير
1: قد
2: آخر،
1: يكون.
2: وما
1: نعم.
2: كان لمؤمن ولا مؤمنة
1: نعم.
2: إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
1: نعم.
2: نعم.
1: بارك الله فيكم على هذا التوجيه دكتور. الأخ الكريم يقول بالنسبة إلى الزبائن، في هو سائق سرفيس، يعني يقول بالنسبة إلى الباقي، أحيانا قد يكون الباقي قليل، ف يعني هو يستحي أن يطلب ويتوقع أنه

0: صاحب السرفيس يرجع له، فهو ما بيطلب يعني. وعندما ينزل يقول للسائق انا مش مسامحك. فموضوع المسامحة او يعني الباقي بين السائق وبين
1: أنا بقول
0: الزبون،
1: بصراحة، وهي
0: كيف
1: كثير
0: بتعاملوا يعني
1: أكثر من
0: الموضوع
1: مرة السؤال طرح على
0: مكرر؟ نعم
1: هذه
0: السؤال،
1: الإذاعة،
0: نعم
1: أقول إنه الأولى أن يبادر سائق السيارة بإرجاع الباقي،
0: نعم
1: يعني أنت تأخذ حقك وما زاد عن حقك ليس لك،
0: ليس لك مهما كان قليل
1: مهما
0: يعني.
1: كان قليل أو كثير. وهي القضية الأولى. القضية الثانية، دائما كنا نقول للسائقين إنه يحتاط ويضع، أنت عارف حالك إنك سايق سيرفيس، وعارف حالك إنك معرض لهذا الموقف كل يوم مرة ومرتين وعشرات المرات، فأنا بحتاط وبضع بجانبي مبلغ من المال إفراطة
0: حتى أرجع
1: حتى أرجع هذا المبلغ، أخذ بالأسباب. الآن ما زاد عن القيمة الأجرة الحقيقية ليس حقا لك، هذا ما دام أنه ليس حقا لك لابد، حتى يصبح حقا لك لابد من المسامحة، لابد من المسامحة، وبالتالي أنت كسائق ستبادر إلى إرجاع ما تبقى من المبلغ. إذا الآن صاحب المبلغ المواطن قال لك الله يسامحك ما بدي إياه، خلاص سامحك، هذا إبرة، إذا أخذه فهو حقه
0: حقه.
1: حقه، فليش أنت تخلي ذمتك مشغولة بما تبقى أو بما زاد من الأجرة دون أن تأخذ مسامحة من المواطن؟
0: فالمبادرة من السائق أو
1: فالمبادرة أنا بقول
0: ابتداء
1: أولى
0: الآخر
1: المبادرة من
0: بالمسامحة.
1: السائق، وإذا شفت أنا كمواطن وحاب أطلب حقي والسائق ما
0: ما في
1: بادر،
0: حياة، ما في
1: ما في
0: حياة.
1: حياة يعني أن تطلب ما تبقى من المبلغ الذي دفعته لهذا السائق.
0: بارك
1: نعم.
0: الله فيكم. أيضا بالنسبة إلى سؤال خاص لعله بجانب القضائي، لكن هو في جانب فتية، النفقة دكتور، يعني ما مقدار النفقة بالنسبة للأطفال؟ يقول استغناء أم كفاية أو غيره.
1: يا سيدي، النفقة، الإنسان نفق، أول قاعدة في النفقة أن نفقة كل إنسان في ماله،
0: نعم
1: نفقة كل إنسان في ماله، يعني أي إنسان غني عنده مال حتى لو كان صغير، يعني تخيل عندي ابن صغير عنده مال، جوز أمه توفت فتورث من أمه مبلغ من المال، فهذا الآن القاعدة النفقة أن نفقته في ماله،
0: في ماله
1: إذا خلص ماله بتصير نفقته على مين؟ على والده، إذا
0: والده
1: ما معه مال أصلا نفقته على والده إذا
0: ابتداء.
1: كان
0: نعم
1: صغيرا، إلا حالة واحدة قال لك نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة، بمعنى أن الزوجة إذا كانت غنية فنفقتها على زوجها وليس على مالها، هذا من باب تكريم ايش؟ تكريم المرأة. الآن إذا تقررت هذه القاعدة، نقول أن النفقة نفقة كفاية وليست نفقة إغناء، يعني أنا بعطيه حاجاته، الحاجات الضرورية، وهذه الحاجات تقدر أيضا حسب مقدرتي المالية،
0: نعم
1: لا يكلف الله نفسا
0: إلا وسعها.
1: إلا وسعها. نعم.
0: أيضا في مسألة التطليق من قبل القاضي، إيقاع الطلاق من قبل القاضي طلقة واحدة، يقول الأخ الكريم، والآثار المترتبة عليها.
1: يعني هو بيستغرب انه كيف انت كقاضي بدك تطلق بدون ارادتي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والحياة الزوجية الاصل دكتور زايد ان تكون مبنية على المودة وعلى الرحمة
0: الرحمة
1: وعلى البر والاحسان لكلا الزوجين، وبالتالي ان نحكم على الزوجة او على الزوج ان يبقوا في ظل حياة زوجية لا سمح الله لا تحقق مقاصد الزواج، نحكم على الزوجة أن تبقى في ظل زواج ممكن أن تكون تعرض للإهانة للضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، يعني الدين جاء لرفع الضرر، وبالتالي أنت كزوج إذا كنت متعسف في استعمال حقك في عدم إيقاع على الطلاق على هذه الزوجة، فهذه الزوجة المتضررة ترفع أمرها للقاضي الشرعي صاحب الولاية المختص في هذا الأمر لرفع الضرر عنها، لرفع الضرر إيش؟
0: عنها.
1: لرفع الضرر عنها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته زوجة إحدى الصحابة فقالت فلان لا أعتب عليه في خلق ولا دين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لكن نظرت إليه فوجدته أقصرهم وأقبحهم،
0: نعم
1: فقال أتردين عليه حديقته؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرفع الضرر إيش؟ الضرر
0: عنها
1: عنها،
0: عنها نعم
1: فأحضر الزوج وأمره بتطليقها ورد الحديقة إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع
0: صحيح.
1: الضرر عنها. وهنا القاضي الشرعي عندما ترفع الزوجة شقاق ونزاع وتدعي في دعواها أنها وصلت إلى مرحلة يستحيل استمرار الحياة الزوجية،
0: نعم
1: فيأتي دور القاضي الآن ليرفع الضرر عن هذه الزوجة المتضررة بإيقاع طلقة واحدة، إذا كانت مقابل مال يكون الطلاق مقابل المال ويقع بائن بينونة صغرى، لا يجوز له أن يرجع إلا بعقد ومهر جديدين ويشترط رضاها.
0: واضح
1: نعم.
0: الكلام. بارك الله فيكم دكتور. السؤال الآخر بالنسبة إلى اللقطة، يقول عندما أسلم اللقطة إلى صاحبها، هل في الشرع يعني

0: يجبر أجبره أن يعطيني مكافأة كأني وجدت هذه اللقطة، أم أنا أطلب، أم كيف التعامل يعني؟
1: يعني هل يوجد في الشرع ما يوجب؟ لا، لا يوجد ما
0: لا
1: يوجب،
0: يوجد
1: وإنما يستحب. هل جزاء الإحسان
0: إلا الإحسان.
1: إلا الإحسان؟ من أسدى إليك معروف، واحد قدم لك معروف وإنت يعني بجوز هاي المحفظة اللي أو اللقطة اللي ضيعتها، والمحفظة أو الهاتف بجوز يعني صار لك 24 ساعة بتدور عليه، ما خليت مكان إلا بحثت عنه، وفعلا بينك وبين نفسك يعني قلت مستعد أدفع مبلغ معين مشان إني أحصل على محفظتي أو على هاتفي. فأنت إذا واحد جاء إليك بهذه اللقطة الذي فقدته وجيت أكرمته وأعطيته مبلغ من المال، وهذا ليس من باب الواجب وإنما من باب الإحسان
0: الإحسان، نعم،
1: ومن باب البر، وحتى لا ينقطع المعروف بين الناس،
0: بين الناس، صحيح.
1: حتى لا ينقطع المعروف بين الناس. فأنت لو أكرمت هذا الإنسان فإن شاء الله في ميزان حسناتك. نعم،
0: نعم، حتى في الشرع يعني عندنا باب الجعالة، له
1: الجعالة،
0: أصل يعني أنه
1: صحيح.
0: إنسان إذا يعني اجعل لي كذا
1: من
0: فبقيه، من
1: أوجد لي
0: وجد لي
1: محفظتي فله كذا.
0: فله كذا له.
1: هنا يجب، إذا
0: هنا
1: فعلا
0: يجب في الجعالة
1: هنا إذا فعلا قال
0: أوجب
1: هذا
0: على نفسه
1: صاحب المحفظة من وجد لي محفظتي فله 10 دنانير،
0: إرادة منفردة، يعني
1: ما
0: هو أوجب،
1: خلاص
0: أنشأ
1: صار
0: عقد بإرادة منفردة.
1: عرض عام
0: نعم
1: للكل. أي
0: نعم
1: واحد الآن وجد محفظته وسلمه إلى الآن يجب
0: هون
1: عليه،
0: يجب في الجعالة،
1: يجب في
0: في
1: الجعالة.
0: اللقطة
1: نعم
0: لا.
1: نعم
0: نعم،
1: صحيح.
0: بارك الله فيكم. يعني سبحان الله، يعني باب المعاملات عندنا في الفقه الإسلامي واسع، وفيه أحكام شرعية كثيرة تنظم حياة الناس، فالحمد لله على نعمة الإسلام.
1: إذا
0: دكتور،
1: سمحت لي في عبارة اللي حكت
0: بدنا نحكيها سيدي، بتاعت
1: انه النساء
0: النساء،
1: بالنساء،
0: الأخ الكريم عندما قال
1: انا هاي
0: افتتان النساء
1: نعم
0: بني إسرائيل بسيد يوسف عليه
1: يعني
0: السلام.
1: هذه المقولة لا أصل لها
0: لا أصل
1: ولم
0: لها،
1: تثبت في كتب السنة وهي باطلة. ولا
0: باطلة.
1: يجوز أخي دكتور زايد أن نعقد مقارنة بين الأنبياء ونظهر فيها يعني تفوق جانب ونقص في جانب آخر، فهذا يدل على ضعف هذه المقولة وأنها
0: نعم،
1: غير موجودة. صحيح.
0: بارك الله فيكم. يعني الأخ الكريم عندما ذكر أو علق على المتصل الذي قبله بمسألة الابتلاء
1: الابتلاء.
0: بالدخان، حقيقة وهو يسأل حضرت في ذهني الآية الكريمة في سورة الأنبياء: ونبلوكم بالشر والخير فتنة
1: نعم.
0: وإليه ترجعون. فقلت يعني أترك التعليق للدكتور، حتى يعني ما بعرف أنه هل يبتلى الإنسان يعني، أو مضمون هذه الآية
1: لا
0: الكريمة
1: شك أن الإنسان يبتلى
0: يبتلى
1: بالخير
0: بالخير
1: والشر
0: وبالشر. نعم،
1: ليبلوكم أيكم أحسن،
0: أيكم أحسن
1: أيكم
0: عملا. نعم
1: أحسن عملا. ففي ابتلاء بالخير وفي ابتلاء بالشر، لكن المسلم الحق الآن اللي بنجح بالخير وبنجح
0: من ضمن
1: بالشر،
0: الشر الأمور المحرمة قد يبتلى
1: محرم
0: بأمور
1: قد
0: محرمة،
1: يبتلى. نعم، والآن أنت ما تستمر على الخطأ، هذا ابتلاء، نشوفك بتنجح ولا ما بتنجح في
0: صح.
1: هذا الابتلاء، تسترسل في هذا الخطأ ولا ما بتسترسل،
0: نعم،
1: تعود وتؤوب إلى الله وتصطلح مع الله، ولا تسترسل مع الشيطان وتتمادى في غيك وفي ضلالك، فهذا ابتلاء لا شك.
0: يعني أخي الكريم اللي علق، إذا الإنسان يبتلى، وهذه الآية
1: يبتلى،
0: الكريمة
1: صحيح،
0: واضحة،
1: واضحة. نعم،
0: يبتلى الإنسان بالنظر للحرام،
1: بالخير
0: يبتلى،
1: والشر،
0: يبتلى مثلا بمعصية،
1: صحيح.
0: يبتلى بكبيرة. فبارك الله فيكم
1: فنسأل
0: دكتور،
1: الله
0: نسأل الله أن
1: العافية.
0: ربنا يعافينا من هذه
1: نعم صحيح.
0: الابتلاءات، جزاكم الله كل خير. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتف البرنامج 47 47 201 و47 47 202. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيكم العافية. الله
0: الله
2: يجزيك.
0: يعافيك، أهلا وسهلا.
2: لو سمحت في عندي سؤال. والله أنا الوالدة عندي تأخذ أجرات من مخازن أبوها
0: نعم
2: الله يرحمه،
0: نعم
2: تمام، فبتتقسم عليهم كلياتهم. فيوم من الأيام صار في مشكلة بينهم، والوالد حلف يمين طلاق انها ما تاخذ،
0: نعم
2: تمام. فبعدها بفتره انه صار انه اجبار انها تاخذ، الاهل والخوات واخوانها انه لا انت لازم تاخذ، ايش معنى انت ما تاخذ؟ فشو فتوتها هاي بالاشياء؟
0: واخذت هي
2: هسه هي لا بعدها ما اخذت، هي مش عارفه تاخذ ولا ما تاخذ، لانه هو
0: نعم
2: حالف.
0: لسه ما اخذت. نعم، تسأل عن الحكم، تسمع الجواب ان شاء الله.
1: سكان وين انت بالله غلبك؟
2: ايه
1: سكان وين؟
2: كان عمان.
1: خير ان شاء الله. ماشي.
0: نعم، تسمع الجواب ان شاء الله. اتصال اخر، فتاوى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله، يعطيك العافيه دكتور.
0: اهلا وسهلا استاذ خالد.
3: حياك وحي ضيفك وذو المحترم، الله يسعدك.
0: الله يحفظك. احنا بنعرفك من صوتك فمباشره رحبنا بك.
3: اخوك المعروف.
0: اهلا وسهلا فيك، عرفناك من صوتك.
3: الله يجزاك الخير يا رب،
0: حياك الله.
3: حلقات مميزه، الله يسعدك.
0: اهلا وسهلا فيك.
3: والله بس على السريع بالنسبه للانسان، احنا بنفوت نصلي في المسجد، في عندنا واحد ما شاء الله عليه يعني فضيله من فضائل الشيوخ المحترمين، يعني حافظ القران مزبوط تمام، يعني بصف ورا الامام، عرفت؟ فلو بصف ورا الامام مرات الامام غير يغلط، صح ولا لا؟
0: نعم.
3: بيغلط في تلاوه القران، بيغلط في يعني من كثر ما غلطوا بيردهم هو يعني انزعجوا منه. احكي لك اياها بصراحه. فقالوا انه يعني ما بصيرش تضل ترد. فبعرفش انه رد الامام اذا غلط فيها شيء اذا برده واحد زي هيك.
1: برده مباشره ولا بستنى عليه؟
3: بستنى عليه شويه وبرده.
0: تمام.
3: فهم يعني زي اللي ضايقوا منه. نعم. قال انت كل مره ترد ما بعرف.
0: نعم.
3: توجيه فقط
0: ولا يهمك، تسمع الجواب ان شاء الله.
3: الله
0: حياكم الله. اتصال اخر فتاوى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: معك محمد العتوم.
0: أهلا وسهلا حياكم الله.
4: سيدي سؤالي، واحدة اتطلقت
0: واخذت
4: المؤخر من جوزها.
0: نعم.
4: بعد فترة ردت اتجوزت واحد ثاني واتطلقت. بطلع لها تأخذ المؤخر من الثاني وردته جوز تتجوز الثالث وتطلع وكمان تأخذ المؤخر. هل يطلع لها المؤخر من الثلاثة مثلا؟
0: نعم. ولا يهمك تسمع الجواب إن شاء الله.
4: أشكرك.
0: العفو حياكم الله. اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم. فتاوى على الهواء 47 47 201 و 47 47 202. تفضل.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: فضلت الدكتور، بدي أسأل عن مسألتين والله.
0: تفضل أبشر.
5: تبشر بالسعادة. المسألة الأولى اللي هسه الكلاب الضالة اللي يعني تنجس المكان.
0: نعم.
5: يعني ما يعني الحكم في قتلها، هاي نقطة. النقطة الثانية أنه في نسمع من الناس اللي سبقون الكبار بالعمر بيقول التعزيم على الموت، أنه من يعني مثلا التعزيم على الغنم، التعزيم على الشجر، يعني خوف السرقات منه. يعني ما
0: اسمه
5: يعني.
0: تعزيم؟
5: أعتقد أنه اسمه تعزيم، أنه يعني يقرأ عليه ما بعرف إيش اللي بيقرأ، القرآن أو غير القرآن، ويغلق الموت ويضع في مكان معين يعني بحيث ما يفتح. بيقول لك يعني ما بيقدر حدا يسرق الغنم، حدا بيقدر يسرق الشجر مثلا، ثمر الشجر.
0: نعم.
5: ما بعرف يعني
0: هل نعم. بس بالنسبة لأجلكم الله الكلاب الضالة، هل أنت ذكرت مسألة أنه نجاسة المكان، هل هي يعني تعقر وتؤذي يعني فقط ولا يعني فقط يعني نجاسة؟
5: يعني في الغالب نجاسة يعني كوني مربي أغنام مثلا، تأكل من العلف، ممكن تدخل في المياه أو تشرب من المياه، يعني كل المكان
0: اللي ولا يهمك. واضح السؤال. نعم.
5: او مثلا بيصلي فيه الشخص مثلا.
0: ولا يهمك حياكم الله.
5: الله يجزيك خير
0: واياكم ان شاء الله. اتصال اخير ولا نجيب اتصال ثم نجيب. نعم تفضل. فتاوى.
6: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله. تفضل.
6: كيف الحال سيدنا الشيخ؟
0: الله يسلمك. الحمد لله رب العالمين.
6: الله يسلمك. والله بدي اسالك سيدنا الشيخ.
0: طب.
6: انا ساكن في منطقه في عمان، المسجد قريب عليه تقريبا 300 متر.
0: نعم.
6: كويس.
0: نعم.
6: اذا بنتظر بصلاه الفجر واصلي سنه الفجر في البيت، بروح علي الجلوس في المكان في الصف الاول.
0: نعم.
6: هل انو لي افضل اني اصلي سنه الفجر في البيت ولا اطلع مباشره والحقها واصلي بالصف الاول؟
0: نعم تسمع الجواب ان شاء الله ولا يهمك.
6: الله يكرمك.
0: الله يتقبل طاعتكم ان شاء الله. حياكم الله. حياكم الله. فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى الأخ الكريم يقول في والدته يعني لها مبالغ مالية من مخازن جده أو أبيها، فالآن يعني صار تقسيم وصار خلاف بين زوجها وبين أهلها، فالآن هو حلف يمين طلاق أنه ما تأخذ إشي من أجرات أهلها يعني، وهو الآن يعني أهلها يعني لعلهم يريدوا إجبارها أنه هذا حقك لازم تأخذيه، فما تصرف باليمين الطلاق؟
1: يعني بصراحة الأولى والأفضل أنه أن الزوج لا يجبر زوجته على عدم أخذ حقها.
0: نعم.
1: لأن هذا حق خاص للزوجة، والزوجة في الإسلام لها ذمة مالية مستقلة.
0: نعم.
1: فهي صاحبة القرار في أن تأخذ هذا المبلغ أو في أن تسامح ورثة والدها أشقائها بهذا المبلغ. أما أن يأتي الزوج فيجبرها رغما عنها بعدم أخذ حقها فهذا لا يجوز. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يعني كونه حلف عليها في الطلاق فهذا ليس نهاية المطاف. فأنا بنصح الأخ السائل أن يجيب والده على أقرب مكتب لدائرة الإفتاء العام.
0: نعم.
1: ونفتيه بهذا اليمين، وإن شاء الله الأمور يعني سهلة وميسورة. ولكن نحن بصورة عامة نقول أن من حلف عليه الطلاق على فعل شيء أو حلف عليه الطلاق على عدم فعل شيء يعني هذا الرجل حلف عليه الطلاق أن لا تأخذ من تركة والدها،
0: والدي
1: فهو قطعا لم يقصد الطلاق، وإنما قصد

0: قصد بذلك هو منح من
1: تمام،
0: أخذ جزء من هذا أو
1: لكن كمسائل
0: نصيبه،
1: الطلاق يراجع فيها الإفتاء،
0: لكن مسائل الطلاق
1: يراجع
0: يراجع
1: فيها
0: فيها
1: الإفتاء.
0: أقرب
1: معروف.
0: مكتب للإفتاء، لكن حتى كمان إحنا كما قلنا أنه لا يجوز له أن يمنعها من أخذ نصيبها،
1: عشان
0: فالزوجة هنا تأخذ حقها من نصيبها، والزوج الذي حلف بالطلاق يراجع أقرب مكتب للإفتاء وسوف يحصل إن شاء الله على
1: نعم
0: الفتوى المناسبة
1: نعم
0: لهذا
1: عشان هيك
0: الشخص.
1: أخونا الكريم فضيلته سأل عن مكان
0: أيوة مكان
1: سكنك،
0: سكنك.
1: لأنه مسائل الطلاق لا يعني يفتى فيه على الهواء. هو أعطاك توجيه عام،
0: نعم،
1: لكن يفضل أن تراجع دائرة الإفتاء في مكان سكنك القريب منك إن شاء الله حتى تأخذ
0: وتأخذ
1: الفتوى.
0: نصيب، وتأخذ
1: نعم
0: الوالدة تأخذ نصيبها من تركة
1: نعم
0: والديها.
1: بارك الله فيكم. أيضا يقول الأخ الكريم، يعني هذا سؤاله لعله موجود في بعض المساجد الدكتور، انه احيانا الله يجزيهم الخير يعني الاخوه الحفظه او بعض من يحفظ القران الكريم يكون خلف الامام، عندما الامام يعني بدايه خطا يقوم مباشره برده، ما ضوابط رد الامام او ما يسمى الفتح على الامام؟ يعني
0: يعني
1: هل يرد عليه مباشره ام ينتظر؟ ما هي الضوابط الشرعيه لهذه المساله؟
0: أشكرك دكتور
1: الله
0: زايد،
1: الله
0: هذا
1: يكرمك.
0: تسمى عند العلماء بالفتح على
1: فتح،
0: الإمام.
1: نعم
0: فإذا أخطأ الإمام في القراءة، أولا يجب أنه يكون اللي بده يرد أن يقصد عند الرد أن يقصد التلاوة وتنبيه الإمام، يعني أن يقصد، إما إني أقصد أنا التلاوة يعني كأني بقرأ القرآن، فبعطيه الآية اللي هو أخطأ فيها بنية إني أقرأ إيش؟ أقرأ القرآن،
1: القرآن
0: أو بنية القراءة مع تنبيه إيش؟ مع
1: الإمام.
0: تنبيه الإمام. أما إذا كان القصد فقط تنبيه الإمام فهذا لا يصح، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إنه أنا مش مجرد ما أخطأ الإمام أبادر إلى رد الإمام، يعني مش مجرد من أول خطأ، يعني أعطيه فرصة، ممكن الإمام يستذكر من خلال حفظه يرجع يعيد الآية اللي أخطأ فيها وبالتالي يكمل. ممكن الإمام أخي دكتور زايد خلاص هو أغلق عليه، فممكن
1: فيطول صمته ثواني.
0: طول صمته ثم بعد ذلك يقول الله أكبر وينتقل إلى الركوع، فهذا تصرف
1: نعم
0: ممكن الإمام يتصرف ويتلاشى ما وقع فيه
1: من خطأ
0: من إغلاق
1: إغلاق.
0: في قضية الفتح. أما أن أبادر مباشرة للرد على الإمام فهذا لا ينبغي.
1: وأحيانا
0: نعم
1: بيصير في تشويش بالصف الأول
0: تشويش، نعم
1: أو
0: صحيح.
1: الصف الثاني، الكل بيرد
0: والأمر الآخر وهو
1: فبصير
0: الأمر الثالث
1: تشويش.
0: إنه أنت ما ترد إلا إذا كنت متأكد من الآية. بعض الناس برد هو بحكي عن آية والإمام بحكي عن آية
1: فبصير تشويش
0: بحكي عن
1: أكثر يعني.
0: آية أخرى، وبالتالي بيحدث تشويش.
1: نعم،
0: نعم
1: والإمام يعني هو من حاله إذا يعني مر مرتين ثم طال صمته وكأنه يريد أن يفتح عليه أحد،
0: صحيح،
1: وإذا أكمل أكمل
0: إذا
1: الصلاة،
0: أكمل.
1: لكنه
0: وأيضا إذا انتقل من آية إلى آية يعني
1: أو
0: هو
1: قد ينتقل لآية أخرى.
0: نعم يعني لا ضير في ذلك ما
1: صحيح.
0: دام أنه المعنى لم
1: نعم بارك
0: يتأثر.
1: الله
0: نعم
1: فيكم دكتور. المسألة الأخرى يقول هو يعني من تتزوج يعني تطلق فتأخذ المؤخر ثم تتزوج مرة أخرى، هل يحق لها المؤخر في حال الزواج الثاني والثالث وغير ذلك؟
0: يعني أنا أستغرب من السؤال، يعني هذا عقد
1: عقد،
0: وهذا
1: هذا
0: عقد
1: عقد.
0: وهذا
1: نعم
0: عقد، إذا ما دام العقد هو إيجاب وقبول بين الطرفين، وفي كل عقد يكتب لهذه الزوجة مهر معين فيتم الطلاق، فهذا المهر أصبح من حق هذه الزوجة. لكن أخي
1: في
0: دكتور
1: ملمح
0: زايد
1: آخر
0: بدي
1: أريد أسألك عنه.
0: أنبه لقضية مهمة،
1: نعم
0: إنه ألا تقصد المرأة بهذا
1: أنا هذا
0: الأمر
1: بدي أسأل،
0: التجارة،
1: أنا هذا بدي
0: يعني
1: أسأله
0: أن
1: دكتور.
0: تكون هي سبب في
1: صحيح.
0: الطلاق، هي أصلا دخلت في هذا المشروع وفي هذا العقد وفي نيتها أن تتحصل المهر وتخلق المشاكل وأسباب الطلاق بينها وبين زوجها حتى تأخذ إيش؟ حتى تأخذ المهر. فهنا دخلت النية، إنه صارت النية تجارة والحصول على مبالغ مالية، وهذا حرام، هذا أكل لأموال الناس بالباطل.
1: وأحيانا أنا
0: يعني
1: نعم
0: أنت
1: صحيح.
0: ورطتي هذا الشاب وهذا الزوج في هذا العقد، وأنت يعني مع سبق الإصرار والترصد حاطة ببالك إنك إيش؟ إنك تتطلقي، فهنا الحرمة. أما إذا هو تم العقد بنوايا حسنة وبنية الاستمرار في عقد الزواج، ولكن قدر الله وما شاء فعل لم يكتب لهذا الزواج النجاح، وكان الطلاق هو حل لهذه المشكلة، هل تستحق المرأة المهر؟ نعم تستحق.
1: يعني بعض الأسئلة بيسألوها الإخوة أحيانا ممكن بيقصدوا إشي مبطن مش حابب يصرح.
0: أها.
1: أنا لمحت من سؤاله هذا
0: إنه في
1: أنه
0: سوء نية.
1: قد يكون يعني تتزوج ثم تتعمد أنه يصير في خلاف،
0: ما أنا حكيت
1: تطلق
0: لك،
1: تأخذ
0: صحيح.
1: مؤخر، أحيانا في بعض الحالات رواتب تقاعدية وغيرها. يعني
0: صحيح.
1: يعني ف يعني فضيلتك أشرت لي هذا التفصيل بين
0: ولذلك
1: النية
0: النبي صلى
1: الحسنة
0: الله عليه
1: والنية
0: وسلم
1: السيئة.
0: نبه أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس، يعني زوجها ما شاء الله
1: موضوع مهم
0: عليه
1: صحيح دكتور.
0: وطلبت الطلاق بدون سبب،
1: نعم
0: بس سبب مادي أو زي ما حكيت تتحصل على جزء من المال أو راتب، لم ترح رائحة الجنة. إذا المسألة خطيرة
1: خطيرة
0: جدا،
1: صحيح.
0: وبالتالي هي نصيحة ورسالة من خلال هذه الإذاعة المباركة أن نتقي الله سبحانه وتعالى. فالزواج مش تجارة ولا يعني تجربة
1: مثال
0: عابرة
1: غليظ يعني.
0: أو ميثاق غليظ، لذلك ينبغي أن ندخل هذا المشروع وبنيتنا الاستمرار مع هذا
1: صحيح.
0: الزوج أو مع هذه
1: بارك الله
0: الزوجة.
1: على التوجيه. السؤال قبل الأخير، الأخ الكريم، يعني طبيعة عمله، هو يعمل في موضوع يعني يرعى الأغنام ويربي، هو يربي الأغنام. يقول: تأتيه أعزكم الله والأخوة المستمعين كلاب ضالة، يعني تأتي إلى العلف، تأتي تشرب من المياه، تنجس المكان الموجود فيه، فكيف يتعامل مع هذا الموضوع؟
0: يعني ابتداء أخي دكتور زايد، لا يجوز قتل الكلاب إلا إذا كانت هذه الكلاب أولا غير مملوكة، وإذا كانت هذه الكلاب يعني مؤذية.
1: تعقر يعني.
0: نعم، فإذا كانت مؤذية وهي غير مملوكة، إذا كانت مملوكة لابد أن تخبر صاحبها بأن يكف أذاها عنك. فإذا كانت هذه مؤذية يجوز قتلها. أما قضية النجاسة، فإحنا نعرف الدكتور زايد أن نجاسة الكلب ونجاسة الخنزير هي نجاسة إيش؟ نجاسة مغلظة. ولذلك يجب على الإنسان أنه يحرص كل الحرص على أنه يحاول أنه يبعد هذه الكلب عن الأماكن اللي ممكن هو يكون فيها كأداء صلاة أو مشاكل ذلك، خاصة قضية البول، خاصة قضية اللعاب. والعلماء قالوا أنه في قواعد في قضية ذلك، أنه يكون لما جسمه يكون رطب تنتقل النجاسة، لكن لما يكون جسمه جاف فلا تنتقل النجاسة. فهذا فيه تفصيل. نعم
1: نعم. قبل سؤال الرقية نؤجله. الأخ الكريم يقول: هو يعني يريد في مسجد قريب منه تقريبا 300 متر، هو يعني يحتار إذا صلى السنة القبلية في بيته راح عليه المكان في الصف الأول، وإذا صلاها في المسجد يعني كسب الصف الأول، فهل يصلي السنة القبلية في بيته؟ يعني الأصل الشرعي أو الحكم الشرعي لهذه المسألة، لكن هو يقول إذا طبقت السنة الآن راح يروح الصف الأول
0: والله
1: في
0: شوف،
1: المسجد،
0: إذا فعلا
1: فكيف
0: زي ما
1: يوازن
0: حكى
1: بين هذه وهذه؟
0: الجمع بين الأمرين هو أولى. يعني
1: نعم
0: أنا أدرك أجر وفضيلة الصف الأول، هذه ميزة، وأنا لما أدي صلاة السنة في المسجد لا تقل عن أجرا عن صلاة السنة في البيت. وممكن أنا أحقق السنة في صلاة السنة في البيت في الصلوات الأخرى، يعني ممكن أحقق صلاة السنة في البيت، يعني ليس شرط أن كل السنن أؤديها في البيت، خاصة إذا كان في تأدية صلاة السنة فوات فضيلة أخرى
1: نعم
0: وهي فضيلة الصف الأول في صلاة الفجر.
1: نعم
0: ممكن أؤدي صلاة السنة في الظهر في البيت وأذهب إلى المسجد.
1: نعم
0: نعم ما في
1: توجيه دكتور بدقيقتين حول موضوع الرقية الشرعية. السؤال الأخير هو: بعض العادات مثل ما حكى تعزيم الموس أو غير ذلك، إحنا الآن بده يحصن إنسان ماله، بده يحصن بيته، يحصن ما يملك، ما هو الطريقة الصحيحة
0: يعني
1: للرقية أو التحصين يعني؟
0: لا شك أن الإسلام دعانا إلى تحصين النفس. وزارة الأوقاف مشكورة، الجمعة الماضية كانت عن إيش؟ عن التوكل على الله.
1: توكل الله.
0: والتوكل على الله قال لك بعد الأخذ بالأسباب، وقال
1: نعم
0: لك من أهم ثمرات التوكل على الله قال لك تحصين النفس.
1: تحصين.
0: أول ثمرة من ثمرات التوكل على الله تحصين النفس، تحصين الأهل، تحصين المال، تحصين بيتك، تحصين سيارتك. لذلك قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله، بسم الله
1: توكلت على الله.
0: توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إيش نادى مناد قال كفيت ووقيت وهديت.
1: وهديت. نعم
0: شوف يعني هذا تحصين إيش؟ تحصين للنفس، تحصين للإنسان. فالإنسان حريص على أن يجعل له ورد من آيات التحصين، من أحاديث التحصين: حصنت نفسي وأهلي وبيتي بالحي الذي لا يموت، ودفعت عنهم السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أقرأ المعوذات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. إذا يجعل له ورد صباح مساء، يحصن نفسه بآيات الرقية وأحاديث الرقية الشرعية. إن شاء الله يكون ذلك حصنا له من الشيطان.
1: هو الأصل الصحيح
0: نعم
1: المتبع.
0: صحيح.
1: نعم بارك الله فيكم دكتور.
0: أشكرك.
1: إذا لديكم كلمة أخيرة حتى ننهي الحلقة إن شاء الله.
0: الله
1: جزاكم
0: يجزيك
1: الله كل خير.
0: بارك الله.
1: كل الشكر والتقدير لضيف الحلقة فضيلة الدكتور محمد يونس الزعبي، مفتي محافظة العاصمة. كل شكر دكتور، وجودكم مباركة في أصحاب السماح والفضيلة في إدارة الإفتاء العام. شكرا بارك الله فيكم.
0: كرمك الله بارك
1: شكرا.
0: الله.
1: أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي وحسن عصام، وزميل المهندس نداء الرمام من المراقبة الرئيسة، زميل أمان الكعابي من الإعداد والتنسيق، الإشراف العام زميل الدكتور معارك حيصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دوير، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-3944. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
6: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
4: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حد

0: ثلاثة وتطور.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية.

0: الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصل.

0: التقاصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل. سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم في عمان. نستمع الآن أيها الأخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقلنا إن هذه الآية جاءت بشيء لتفصيل قول الحق سبحانه وتعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها. فتلك آية من الآيات تنضم إلى رفع السماوات بغير عمد، تنضم إلى سخر الشمس والقمر، تنضم إلى يدبر الأمر ويفصل الآيات، تنضم إلى الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين يغشي الليل النهار. كل هذه آيات تفصيلية لقول الحق: وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وفي الأرض قطع متجاورة. والأرض لا نستطيع أن نعرفها بأنها التي نعيش عليها نحن الآن ويعيش أمثالنا عليها، تلك هي الأرض. لو أردنا أن نعرفها تعريفا لا أبهمناها، إذن فهي أوضح من أن تعرف الأرض. وفي الأرض قطع متجاورات. قلنا إن كلمة قطعة تدل أول ما تدل على كل ينقسم إلى أجزاء، ومدام كل يبقى فيه جنس جامع للكلية، وفيه نوعية تميز بعض القطع عن بعض القطع، وإلا ما صارت قطعة. يبقى في الأرض قطع يعني أجزاء لشيء كلي يشترك جميعا في شيء، ثم تنفرد النوعية في القطعة دي غير القطعة دي غير القطعة دي غير القطعة دي. واحنا بنشوف الحاجات دي، الذبيحة واحدة وبعد ذلك تذهب للجزار، فالكل لحم، وبعدين تقول له اديني حتة من الريش بقت قطعة، اديني حتة من القص بقت قطعة، حتة من الكتف، حتة من الفخذ، حتة بقت قطعة. اذا فالقطعة جزء من كل يجمعه جنس ويفرقه نوع. والأرض قطع متجاورات. قطع بنشوفها صحيح قطع متجاورات، وإيه القطع؟ قال لك هي مجموعة أرض، إنما

0: تلتفت تلاقي قطعه تختلف عن قطعه.
1: الله،
0: ازاي؟ ام قال لك تلتفت تلاقي دي سابخه ما تنبتش، ودي خصبه تنبت، ودي رخوه ودي صلبه، ودي سوداء حره فيها حجر اسود، ودي رمل اصفر، ودي تربه حمراء، ودي تربه سمراء، ودي تربه طينه سوداء. ايوه هي متجاوره. طب ودي تدينا ايه يعني؟ كلمه متجاورات اي في مكان قريب من بعض، علشان ينفي ما يمكن ان يقال بعد ذلك من مين، من الملاحنه. يقول لك العالم ده بالطبيعه بالبيئه بالمش عارف ايه. نقول له طيب قول لي بقى على الحكايه دي، الطبيعه ما مجموعها والبيئه ما مجموعها؟ الطبيعه اللي حولنا الشمس بتدي ضوء وبتدي حراره واشعاع، والقمر برضه بيدي، والنجوم، وبعدين يجي الهواء. الله، كل دي بتدي بتاثر. طب هي القطع متجاورات، لو ان التاثير للبيئه اشمعنى عملت الحته ده هي سابخه ودي خصبه والتاثير واحد؟ الشمس بتطلع على دي وعلى دي، والهواء بيمر على دي وبيمر على دي، كل حاجه مختلفه ويا بعض. اذا كلمه متجاورات تدل على ايه؟ مش دي في القطب الجنوبي ودي في القطب الشمال، ولا دي في الخط الاستوي، ولا في المنطقه المعتدله. لا، اي متجاوره، ومع ذلك اختلفت طبيعتها، والمؤثر البيئي واحد، شمسا وجوا وهواء ودرجه حراره. الله، ايه دي؟ تبقى دي لازم فيه فاعل مختار يقول ابقي دي كده وانت ابقي كده، هي كده، كنش لازم يكون فاعل مختار. هذه معنى كلمة متجاورات. وفي الأرض قطع متجاورات، هذه العبرة، وجنات من أعناب وزرع. الكلمة الأعناب جايب المرفهات الأول، قال يعني بلغت المسائل كده أننا نتكلم عن الشيء الفاكهة الأول، وبعدين يقولوا الزرع اللي منه القطب ضروري. يا سلام، أكنك أنت ساعة ما تدخل كده وبعدين تلاقي الراجل اللي عامل لك مائدة جايب لك التفاح والمش عارف إيه الكمتر الأول، وبعدين يبقى يجيب الأكل الثاني. يعني قال يعني المسألة بلغت أننا معتنين حتى بالتفكه مش بالضروري، بالضروري. وزرع ونخيل، النخيل ده ينفع يكون غذاء ويكون ترف يعني كده وكده. ونخيل صنوان وغير صنوان. صنوان، الصنو هو المثل، يقول صلى الله عليه وسلم العم صنو أبيك، يعني مثل أبيك، يبقى الصنو المثل. طب صنوان يعني ايه؟ مثلان يعني ايه؟ أما قال لك احنا بنشوف نرى ان في النخل بالخصوص متميزة الحكاية دي، تشوف اصل واحد طلع منه نخلتين، وطلع منه ثلاث نخلات، وطلع منه كشة نخل كده اربع ايه نخلات. اهي النخل اللي اصلها واحد ومتفرع الى نخلتين دي اسمها ايه؟ الصنو، واحدة منهم وياها التانية، وان كانت واحدة وياها ثلاثة يبقى صنوان، تنفع مثنى وتنفع جامع، يبقى فيه صنو مفرد وبعدين صنوان، يا مثنى يبقوا نخلتين، يا جمع يبقوا نخلات متعدده. بس الفرق ايه؟ ان صنوان المثنى بيبقى زي المثنى، اسمرت اسمر صنوان نخلتين، ورايت صنوين زي رجل رجلان ورجلين. انما لما يكون جمع يقول ايه؟ اسمرت اسمر صنوان ورايت صنوانا ومررت بصنوان، تبقى دي في التسمية ودي في الايه؟ في الجمع. يبقى الصنو والمثل، فان تسنى اثنين يبقوا صنوين زي المثنى، يرفع بالالف وينصب ويجر بالايه؟ بالياء، وان كانت جمع تبقى تتنون. هنا هي صنوان، صنوان لو كانت مثنى كان يقول صنواني، انما صنوان وغير ايه؟ وغير صنوان، لو كانت الثانيه كان هو غير صنوين، انما غير صنوين. يبقى فيه ايه؟ مفرد وفيه ايه؟ مثنى وفيه ايه؟ وفيه جمع. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. احنا قلنا بقى اللي قالهم ده خاصيه الانتخاب والغذائي ومش عارف ايه، نقول له والله يا سيدي هات بقى الاناء وحط فيه زوج فيه مواد كتير، وهات الانابيب الشعريه بتاعتك وحطها في الـ، وبعد ذلك خلي الانابيب تمتص، ستمتص من السائل كله، دي زي دي زي دي زي دي. انما هل في انبوبه تمتص مثلا ماده كذا وتترك ماده كذا؟ او الشجر بيعمل كده؟

الجزير بتاعه بياخد ايه؟ شيء ويسيب، والتاني يسيب ويسقى بماء ايه؟ ونفضل بعضها على بعض في الأكل. تقوم تجد عجيبة. طيب إذا كان إذا اختلفت الأنواع معقول تروح تجيب كيلو زغلول أو تنزل كيلو مشوية زغلول من السباطة من النخل وبعدين تقعد تاكل تنقي؟ لو كانت متساوية ما نقيتش، ما تنقيش. أنت لما بتحب تاكل بتنقي الأحلى، ولما تحب تدخن بتنقي الأدنى. يعني عايز تدخن تقول كل النقاطة دي الأول كده عايزين نعم دي. انت معاك فلوس ورايح تشتري، اتحدى ان واحد معاه نقود ورق ورايح يشتري، وبعد ذلك لما يجي يطلع معاه ورق قديم وورق جديد ويدي للبائع ورق جديد. طب اتحداه برضو لما يروح يشتري فواكه انه ياخد المفعصه ويسيب الحلو، فاللي بياخده ياخد الايه، واللي بيديه يدي لمين؟ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة رب إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. إذن مش بالثمرة الواحدة بتختلف، لا، الثمار بتختلف باختلاف أشكال. تجد عجائب، تجد ثمرة تؤكل كل التين نأكلها كده كلها الله، والخوخة والمشمش نأكل اللي بره ونسيب اللي جوه، والبطيخة ناكل اللي جوه ونسيب اللي بره. الله، مسألة ملهاش نظام، مسألة ملهاش نظام، دي هندسة. لو ميكانيكا كانت لازم تبقى كلها ايه؟ ولذلك بقول لك الشيء ده يدوي وما يجيش قد بعضه، ما يجيش زي بعض، انما ميكانيكي بيجي زي بعض لانه عامل قالب واحد للكوبايات. انما اللي بيعمل بايده القلل يقول لها تيجي شويه كده ويقول لها شويه كده ويقول لها شويه بايده، يعملها بايده يدوي. فتيجي ما بنقولش في الاصناف المتعدده نفضل بعضها على بعض في الاكل، هيبقى لنا فيها كلام. انما في الصنف الواحد، في الصنف الواحد تلتفت تلاقي قطف العنب الواحد، وتلتفت تلاقي فيات تاكل كده، وبعدين تلتفت تلاقي بقى رميت في الاخر قطف العنب في شويه عنبه مفعصه، وفي عنبه مش عارف ما استوتش، وفي عنبه صغيره، وفي عنبه لسه مش عارف حجم، وبعدين تسيب بتنقي انت. ما دام بتنقي يبقى نفضله بعضها على بعض في الاكل، اللي هو الصنف الايه؟ الصنف الواحد، مش الشيء. طيب كلمه نفضله بعضها على بعض في الاكل، اي شيء مفضل واي شيء مفضل عليه، بنفضل ايه على ايه؟ اذا سمعت كلمه نفضله بعضا على بعض فافهم ان مفيش واحد فاضل على اطلاقه والتاني مفضول على اطلاقه. ما دام بنفضل بعض على بعض يبقى ده فاضل في ناحية ومفضول في ناحية، يبقى كل بعض فاضل في ناحية ومفضول عليه. بتاكل تقعد كده على السفرة وتجيب الديك الرومي وتقعد وبعدين تاكل الديك الرومي وبعدين نلاقيك مديت ايدك على الترشي. الله، اهو الترشي ساعة ما نفسك طلبته افضل من الرومي. تاخد مثلا حاجة حلوة، تاكل حاجة حلوة وبعدين حاجة عايز حراقة، الحراقه دي فتحت مع سهامتي بقت افضل من المين؟ لو جبناها لك تقول له ده شويه ملح، لو جاب لك سكر ما ينفعش. الله، يبقى اذا ما تقولش ان في شيء فاضل على اطلاقه وشيء مفضول على اطلاقه، بل كل شيء في الكون فاضل في وقت ومفضول عليه في اخر. وكذلك الناس، اوعى تقول في واحد فاضل على اطلاقه ولا واحد مفضول على اطلاقه. ده فاضل في الناحية بتاعته، الباشا اللي راكب العربية اللي مش عارف ايه والوجيهة وما عارف ايه، وبعدين حصل لها بنشرة يعني فرقعت العجل، يقف كده هو ويتمنى بقى واحد يجي يعمل له العجلة وينزل تحت بتاع، يجي الراجل ببدلة مزيتة، اهو ببدلة مزيتة ده هو الفاضل عنك في الوقت ده. الله، اذا ربنا ناطر اسباب الفضل على الناس ليه؟ عشان نحتاج لبعض. ولذلك انا قلت مره كل ما تشوف نفسك فاضل في حاجه اوعى تنغر، قول يا ترى فلان اللي هو اقل مني في اللبس ده فاضل عني في ايه؟ ايه الصفه اللي هو فاضل عني في ايه؟ عشان ايه؟ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن. يبقى ربنا بعثر اسباب الفضل ليه؟ عشان انا ابقى فاضل في ناحيه وانت محتاج لي، وانت فاضل في ناحيه وانا محتاج لك، يبقى التكامل يتم الايه؟ كذلك الفواكه، لو فضلوا بعضها اوعى تقول ده هو فضل المانجي

عن الجماد. اوعى تقول انه فضل المانجا عن الـ عن الـ عن الـ عن التين. لا، دي في ناحيه ودي في ناحيه. ولذلك انت مره يبقى عندك الطبق تقوم تاكل واحد مثلا تفاح، وبعدين تسيبها وتاخد جوافه، تاخد بعدين تاخد بلحه. يبقى هو ساعه ما طلبت انت البلحه كانت في تقدير الموازين والتبادل هي الايه، هي الايه، هي الافضل. كل واحد بقى يشوف اي حاجه يوم يلاقي لها وقت هي اللي تنفع فيه. كل شيء عنده بايه، بمقدار. كل شيء عنده بمقدار. لذلك تلون الاطعمه تلتفت تلاقي واحد مقبل على دي، وواحد مقبل على دي، وواحد مقبل على دي، وواحد مقبل بيحب الورك، وواحد بيحب الايه الصدر، وواحد بيحب الله، واحد بيحب الحمام، واحد بيحبش كل مساله صعبه. او يمسك السمك مثلا، ده يحب البطن، وده يحب الظهر، وده يقرقض الراس، وده يقول لك الراس ايه بتاكل. الله، مسألة ما حدش عارف. أهو ساعة حاجتي للشيء يبقى يعتبر فاضلا على إيه؟ على كذلك الإيه؟ كذلك الخلق. فلو أن الإنسان قعد يتأمل في هذه المسائل يوم يجد عجائب في الكون واسعة. مثلا كنا نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله؟ هذا كلام الله. كيف تكفرون بالله؟ طب بالله لما يسأل كيف تكفرون بالله؟ لما تقول له كيف بنيت هذا البيت، مش اكنك تتعجب؟ طب التعجب من شيء خفي سببه، وهل يخفى سبب على الله ليتعجب؟ طب ما هو عارف هم كفروا ليه. لما يكون اللي بيتعجب عارف السبب، نقول ده بينكر هذه العمليه، بينكر. تقول له كيف تسب اباك، كيف تهين امك؟ انت بتتعجب عشان بتنكر العمليه، يعني ما كانش يصح ولا يتاتى. كذلك الله بيقول كيف تكفرون بالله. الكفر ده كان يجب من العقل ما يتاتاش، لانه كنت شايفين اشياء عجيبه. ولذلك كان لنا شيخ يحدثني، الشيخ احمد الطويل، يحدثني عن شيخه سيدي ابراهيم الكومي رضي الله عنهم جميعا. هم بيقولوا كيف تكفرون بالله. الخطاب، قال: الخطاب عام لكل كافر، مش كده؟ الخطاب عام لكل كافر. يبقى اكنه قال لكل كافر على هذا: كيف تكفر بالله، وانت كيف تكفر بالله، وكيف تكفر بالله، كيف تكفر بالله، كيف؟ بيجيب القضيه العامه: وكنتم امواتا فاحياكم، دين العموم. انما هو يساله حينما ياتي له شيء يروق ويعجبه وينبسط به كده. يقول لك ان بقى حدثهم ان في واحد كان مسرفا على نفسه، بيحكم كان مسرفا على نفسه، وبعدين انصبت عليه الهداية مرة واحدة كده، فشافوه مقبل على الله وحاجة. أم عادوا يسألوه، قال: والله إنني كنت أجلس في بستان ثم راق لي عنقود عنب، فقطعت العنقود وأمسكته بيدي وصرت أتأمل فيه، فوجدت غشاء رقيق شفاف اللي هو القشرة يشف عما تحته من العنب، المية العنب، ومبين الحباية كمان. شوف الشفافية بلغت ايه. وبعدين خدت حباية فيه، قامت المية بقت مية في بقي، وزربتها بقت مية. الله. فبقول قعدت اتعجب، طب ايه اللي جمد المية دي؟ حتى في بقون عز الحر، لا تلاجة ولا فريزر ولا ديب فريزر ولا بتاع، مية مجمدة. الله. واتكلها كده انبسط من الحكايه. وبعدين بص لقى البذر بيعمل زي حته المسك كده وبتاع، اتعجب وقعد يمسك العنقود ويفكر فيه. فلما سر من العنقود قال: سمعت هاتفا يهتف: كيف تكفر بي وانا خالق العنب؟ التفت لحاجه واحده، الحاجه اللي عجبته. اهو كل واحد منا في شيء يعجبه. لما اكل الرومي كده يقول لك: كيف تكفر بي وانا خالق الرومي؟ بياكل المهلبيه وينبسط منها: كيف تكفر بي وانا خالق المهلبيه؟ يبقى يتعجب حين يرى شيئا يعجبك ولم تصنعه يدك ولم يصنعه مثله. خلاص، يقول لك كيف. يبقى كيف تكفرون بالله؟ كل واحد نساله ساعه ما يجي يلبس ثوب كويس كده ومش عارف ايه: كيف تكفر بالله يا اللي لزقك الثوب ده، ولزقك خياطي خياط لك، ولزق جهاز اي حاجه، تقول له: كيف تكفر بالله وهو خالقه كذا؟ كيف تكفر؟ تلاقي كل واحد مخاطب بهذا، كافر مخاطب بهذه العباره. لا، لان ما من كافر الا وله شيء يعجبه في الحياه. امسكه عند الحته اللي عجبته دي، قول له: والله انت عملت

فيه كيف تكفر بالله الذي خلق هذا؟ قال موسعد ما سمعت كيف تكفر بي وأنا خالق العنب. التفت وقال أنا يا رب أن أؤمن بك، وآمن وصار في الحالة اللي إيه؟ هذه معنى كيف تكفرون إيه بالله. يبقى ونفضل بعضها على بعض في الأكل، كل شيء يبقى فاضل في وقت طلبه، كل شيء فاضل في وقت الترش يبقى فاضل في وقت طلب، مش كده؟ القرش الشطة الحامي يبقى فاضل في وقت إيه؟ يبقى في وقت إيه طلبه. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، أي بعض فاضل وأي بعض مفضول. كل شيء فاضل مرة ومفضول عليه مرة، يبقى فاضل إمتى؟ وقت حاجتك إليه، ومفضول وقت الحاجة إيه؟ كذلك الناس. ونفضل بعضها على بعض في الأكل، الأكل هو ما يؤكل أو ما يعد لأن يؤكل، مش ضروري ما يؤكل الآن. فآتت أكلها إيه؟ أيود أحدكم، أعوذ بالله من الشيطان، أيود أحدكم أن تكون له جنة بربوة فأصاب إيه؟ فإن لم يصبها وابل فطل، فآتت أكلها ضعفين المأكول. ولما نقوله إيه؟ أكلها دائم وظلها، أكلها دائم وظلها، يعني ما يعد للأكل، ما دام دائم يبقى بتاع بكرة وبتاع النهاردة وبتاع مش عارف إيه، مش الأكل اللي بيؤكل الآن، لا، وما يعد، وما يعد للأكل. فآتت إيه؟ أكلها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إن في ذلك لآيات، صحيح في آيات، أهد إحنا وقلنا بعض الآيات، ما طلش من الوقت عشان نقعد نكر كل الإيه؟ إن في ذلك لآيات لقوم إيه؟ يعقلون. العقل إحنا فاهمين إن هو الناس فاهمة إن العقل ده جاء عشان يرمح الإنسان، يرمح في الأشياء، ده العقل جاء ليعقلك أن ترمح في الأشياء. الله، يبقى مش جاي يديني حرية، ده جاي يديني ايه؟ جاي يديني قيد، يقول لك اوعى يستهويك الامر الفلاني لان عاقبته كذا. يبقى ايه بقى؟ اعقله زي من عقلت الايه؟ عقلت البعير. العقل بيجي للاشياء ويقعد يفكر فيه، واحنا قلنا يفكر يعني يفركها عشان يطلع الايه؟ عشان يطلع منها الايه؟ المطلوب، ويتدبرها. يبقى عمليات العقل عمليات ايه؟ عمليات استقبال ادراكي، ويبحث في الاستقبال الادراكي ده لحد ما يطلع شيء كويس، يقول له هو كويس صحيح دلوقتي، انما تدبر يمكن يجيب ضرر ولا ما يجيبش ضرر. زي الادويه اللي يدوها تشفي بعض الامراض، وبعدين يقول لك ممنوع استعمال الادويه دي، ليه؟ لان طلعت لها اثار ايه جانبي. يبقى ما عرفوش العقل وما تدبروش الايه؟ ما تدبروش الامر، قفوا ما ليس لهم به ايه؟ ما ليس لهم به علم. ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ما جابهاش لواحد، لمن يعقل، للرجل يعقل، للواحد، لمن يعقل، قال لك لا يعقلون. قال لك ليه؟ قال لك عشان تتعاون العقول في رد العقول، عشان العقول تتعاون في ايه؟ ما اخدش بعقل انا، اسمع عقل الثاني واسمع عقل الثالث، واخد دي واخد رأي ده واخد رأي دي، علشان ايه؟ استطيع انني اعمل شيء من التدبير لما يمكن ان يقع. يمكن انت عملت، يمكن دوك مرة بالتجربة يقول له انا عملت التجربة دي ونفعتش، بلاش ده حصل كده وكده وكده وكده وكده. يبقى لقوم يعقلون عشان تتكاتف ايه؟ عشان تتكاتف العقول في استنباط الحقائق النافعة التي لا يتأتى منها ضرر فيما ايه؟ لا يتأتى منها ضرر فيما بعد. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. إن تعجب فعجب، يعني إيه إن تعجب فعجب؟ إحنا قلنا العجب إنك أنت تبدي الدهشة من شيء ما تعرفش سببه، وإحنا قلنا ده بالنسبة لله ما يجيش، لأن الله يعرف أسباب كل شيء. يبقى إذا صدر عجب من الله في كيف تكفرون، معناه أنه ينكر أن يكفروا مع قيام الأدلة على الإيه؟ على الإيمان. لكن الناس
تعجب احنا قلنا له سيرتين، ما احسن السماء، كانك بتتعجب شيء عظيم حسن السماء. انما انت عارف مين اللي حسن السماء يا مؤمن، لان اللي حسنها مين؟ انما هاب الكافر قاعد كده قال يا ما احسن السماء، ايه اللون الجميل ده، وايه الكواكب المنصوره فيها بهذا الشكل، وايه افرض انه كافر ما يعرفش ان ربنا هو اللي خلق، يبقى بيتعجب لشيء مش عارف سببه، ونقول له ما هو غباء الكفر هو اللي ما خلاكش تعرف سببه، لو كان عندك ايمان كنت عرفت ايه، كنت عرفت الايه السبب بتاعه. ان تعجب، طب رسول الخطاب لرسول الله، طب عجب رسول الله من اي شيء؟ ام قال لك والله الاول حاجه يتعجب منها الرسول انه كان قبل ان يبعث رسولا من الله بيسموه الصادق الامين، وبعد ما جه برسالة من الله قال بقى كذاب وبقى ساحر وبقى كاهن وبقى مجنون. بالله دي مش عجيبة؟ طب ده كان هو صادق أمين ببشريته وذاتيته، فكيف لا ترتقون بالصفة وقد مد من أعلى منه؟ كان الأصول أنه إيه، يبقى صادق يبقى أصدق، يبقى أمين يبقى آمن. إنما أنتم بعد ما كان يبقى صادق وهو قبل ما يبقى رسول، يبقى لما بقى هو يبقى صادق عندكم أنت ويكذب على الله، ده كلام، ده كلام معقول ده؟ يبقى يتعجب، يتعجب لما ينكروا البعث مع قيام الأدلة. الأدلة بتبقى واضحة عند المؤمن ليه؟ لحاجتين اتنين، لأن الله الذي آمن هو به قال إنك ستبعث من غير ما ابحث في حاجه، هو قال كده هو خلاص. وبعد ذلك برضه رحمنا الله وعشان العقل البشري وفضوله قعد ينصب لنا ادله. قال الله طب ممكنين البعث ليه؟ هل عجزتوا عن الخلق الاول حتى اعجزوا عن البعث؟ ده الخلق الاول جئت بكم من عدم، والبعث جئت بكم من موجود، يبقى نقول لهين، يبقى ادل ايه؟ ادل غباء. فاسفل لما جم بقى عايزين يشككوا الناس في البعث، كل واحد يسرف على نفسه ولا يقدرش يضبطه بزمام منهج الله عشان يمشي على الطريق السوي، من حظه ان مسألة البعث دي تكون كذب، لان لو كانت صدق هتبقى شرط سودي. فيعمل ايه؟ يحاول يقول ايه شرط، ما تصدقش الكلام ده، لان لو كان صدق هتبقى مصيبة، هيروح في ده يوم يقعدوا ايه يضخموا في المسألة، وقال لا، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ومش عارف إيه. ليه؟ لأنه لو حط الحتة دي قدامه يعمل إيه؟ تنصرف في نفسه عن شهواته، وهو عايز ينطلق بالشهوات، فيجوا يقعدوا يعملوا لك إيه متى؟ يقول لك بقى إذا ضللنا في الأرض، ضللنا في الأرض يعني العناصر بتاعتنا بعد الواحد ما يموتوا بقى التراب، شوية طلعوا في الهواء وشوية راحوا في الأرض بقت مسارب. يقول لك إيه إذا ضللنا في الأرض إيه حيضة يجيب دي ويجيب لا، يقول لك إيه الذي أنشأها وضرب لنا مثلا ونسي إيه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليه. فما قال لك الله، طيب يا اخويا ده المساله بقت عناصر ومش عارف ايه، مكون من كذا عنصر، وده عنصر ده راح هنا، وده عنصر ده راح في تفاحه، وده راح في توته، وده راح في كسايه. شبهتهم ايه؟ يقول لك طب تعال، اذا مات انسان وصار ترابا ثم غرست شجره في هذا التراب، الشجره هتاخد جزائها من مين؟ من العناصر ده ايه اللي كانت فين؟ كانت في الانسان. طب والعناصر دي لما طلعت في الشجرة وتكونت من الشجرة تفاحة، وعيل كل التفاحة هتتكون فيه ذرات من مين؟ من التفاحة اللي هي من مين؟ طب لما يجي البعث هنبعثها من العيل اللي كان التفاحة تبقى نقصت من ده، ومبعثناها من ده تبقى نقصت من ده. بيعرفوا ازاي ايه؟ الشيطان يمدهم تمام، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. يقول له طب تعالى بقى يا سيدي نحكمك كده حكمة، مرض إنسان وكان وزنه 100 كيلو والمرض أهزله فصار 70 كيلو، يبقى كم كيلو ضاعوا منه؟ 30. ضاعوا فين؟ اللي يهزم

اللي يعني يخس نزل منه أجزاء، نزلت منه أجزاء دي راحت لعناصر الأرض مش كده؟ ولا إيه؟ ولا راحت فين يعني؟ مش راحت في عناصر الإيه؟ عناصر الأرض مع الأول. بعدين جاله طبيب عرف الداء فأعطاه دواء فصح، فلما صح وصحته بقى كويس قال له بقى ابتدي بقى كل كذا وكل كذا وكل كذا، فاستعاد 30 كيلو. وبقى هل 30 كيلو اللي هو استفادهم من الاكل اللي كانوا دي هي 30 كيلو اللي طلعوا منه؟ ده اللي طلعوا منه لسه في المجال ما عملش حاجه. الله. اذا التكوين تكوين نسبي للعناصر، كذا من الحديد وكذا من المشعر وكذا من المغنيسيوم وكذا، يبقى ده في الاخر عمليه عقليه ان لازم يوجد فيه ايه؟ إن لازم يوجد فيه جزاء، ما دام في امر وفي نهي وكذا لازم يبقى فيه جزاء. وان تعجب يا محمد من الكفار في كذا وفي كذا وفي كذا فلك حق ان تعجب، لان الموضوع يتعجب ايه؟ يتعجب منه. الحق سبحانه وتعالى حين يخاطب الخلق يخاطبهم إما في أمر محل لا يشك فيه أحد أو في أمر يشكون فيه. لما تيجي تخاطب واحد في أمر هو بيشك فيه وبينكره ماذا تصنع؟ تقعد تأكده تقول له والله محمد زارني أمس، يقول لك يا شيخ ده محمد مش هنا ده محمد مسافر، تقول له والله إن محمدا زارني بالأمس. إذن بتأكد له لما يكون في عنده إيه؟ إنكار. إذن أنت لا تؤكد شيئا إلا إذا كان مخاطبك إيه؟ إنما تيجي من باب للطأ كده وتقول له والله العظيم إن محمد زارني بالأمس، مش منطق. أنت الأول تقول له زارني فين أن جالك تأكد له. طيب ففي شيء الناس ينكروه ولازم ربنا يخاطبهم بإيه؟ بالتأكيد. وشيء ما ينكروه شيء وربنا يخاطبه إيه؟ إزاي؟ طب المدي حد يشك فيه؟ لا يشك احد في الموت. انما النبي عليه الصلاه والسلام ادانا صوره له حقيقيه، لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت. هو يقين انما برضو الناس يعني ايه مبعداه كده، مش لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت. اذا كلنا بنموت ولا كلنا بنموت؟ يوم ربنا يجيب قضيه الموت وقضيه البعث يقول ايه؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون. تأكيد ولا مش تأكيد؟ كيف يؤكد الله أمر الكل مجمع على أنه مش ده واقع؟ أم قال لك لأن غفلتهم عنه كأنهم منكرين له، فخاطبهم خطاب مين؟ خطاب المنكرين. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الله، دي كأن لميتون وقال لا تبعثون، لا قال تبعثون بس، لأن قيام الدليل على البعث مش عايز تأكيد. ليه؟ لأن التأكيد إعطاء شبهة للممكن في إنكاره، وعدم التأكيد آكد من التأكيد في هذا الظرف. إزاي؟ كأنه بيقول الأمر ما يحتاجش لتأكيد، الأمر واضح أوي أوي أوي، بس أنت غفلان عن الإيه الأدلة. حب أن إنسانا ذهب إلى طبيب وقال له أنا بشكي كذا، الطبيب فحصه وراح كتب له دواء، يبقى كتابة الدواء من الطبيب مش تصديق للمرض وشبهات المريض فيه؟ طب إذا قال له يا شيخ الله ما أنا كاتب لك دواء، الله لما ما يكتب لهش دواء أصح له ولا لما يكتب له دواء؟ لما ما يكتب لهش. كأن كتابة الدواء احترام لشبهته في المرض، عدم الكتاب يقول له يا أخي ما فيش مرض خالص. كذلك الحق، الشيء الذي ينكرونه وعليه دليل واضح يخاطبهم فيه خطاب بلا تأكيد، يقولون مالكوش حق تنكرهم، ولذلك أنا مش هأكد لكم الكلام. والشيء اللي انتم متأكدين منه وغفلانين عنه نأكده ده، لأن الغفلة متربسة عليكم خالص. إذا كذلك القسم، هو ربنا مش بيقسم بحاجة والتين والزيتون مش كده؟ والقرآن ويقسم بالقرآن الحكيم، الله، ويقسم بكذا ويقسم بكذا ويقسم بكذا. طب وفي حاجة تقول لا أقسم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وولد، والعجيب أنه يجيب جواب قسم لقد خلقنا الإنسان، ده أنت بتقول لا أقسم، إزاي تقول لا أقسم وتجيب لي جواب قسم؟ قال لك لأنه بيقول لا أقسم فكأنكم

لكوش حق في الإنكار، ولذلك ما كان يصح أن أقسم لكم، ولو كنت مقسما لأقسمت بكذا وبكذا وبكذا وبكذا أنكم لكذا وكذا. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. طب انتوا اتخلقتوا الأول من تراب، والتراب انخلق من عدم، فيبقوا ازاي انت؟ افعينا بالخلق الاول؟ بل هم في لبس ده هو اهون عليه، هو ايه اهون عليه. اولئك الذين يتعجب منهم، في التعجب الثالث تعجب لتسميه لتكذيبه بعد ان كان صادقا امينا، ولانهم ينكرون البعث مع قيام الايه الدليل عليه. ان تعجب فعجب فلك حق في العجب. أولئك أي الذين تتعجب منهم الذين كفروا بربهم، مش كفروا بالله، كفروا بالرب، لأن الله له مطلوب عبادي افعل ولا تفعل، إنما الرب مدلوله عطاء بيدي للمؤمن ويدي للكافر ويدي للطائع ويدي للعاصي، دي ربوبية ولا لا؟ قال الأسباب استجيبي لأي لخلق من خلق، مؤمنا كان أو كافرا، طائعا كان او عاصيا. الكافر اللي بيزرع الارض بقوانينها بينجح كده ولا لا؟ كل شيء باسباب، يبقى اعطاء من ده اعطاء ربوبيه، اعطاء ربوبيه، انما اعطاء الالوهيه، الاله معناه المعبود، معبود يعني مطاع في فعل ومطاع في لا، يبقى مطلوب الالوهيه تكليف ومعطى الربوبيه تشريف كل واحد. أولئك الذين يعني بس يستزوأموني، كلفتهم الأول داني، تفضلت عليهم الأول، ولا كلفتش حد منهم إلا ما بعد بقى سنه ما بقى إيه 15 سنة وسايبه يمرح في نعمتي، ولا سألته عن حاجة ولا حاجة. يبقى كان الأصول إيه؟ كان الأصول إننا ساعة ما يجي يقول أنا إله معبود إننا نستمع له ولا لا؟ نستمع له. أولئك الذين كفروا بربهم، لهم وصف تاني، هذا هو الكفر، وبعدين هذا الكفر ده سبب لجزائه. أولئك الأغلال في أعناقهم، الأغلال في أعناقهم، الغل طوق الحديد له طرفين، طرف في الإيدي وطرف في الإيدي، ويتربط في مين؟ ويتربط في الرقبة، يتربط في الرقبة دي إزلال تظلت أعناقهم، وللإيدين لشد الحركة، يبقى ما يقدرش يعمل إيه؟ وأولئك الأغلال في أعناقهم، قبل الجزاء، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كلمة صاحب أصحاب النار، كلمة صاحب دي مش تطلق بس على المعرفة، المعرفة التي تروق كيانك وذاتك، بقى صاحب في واحد ما مالكش بيه صلة، في واحد يدوب تعرفه، وفي واحد ايه تصاحبه، وفي واحد ايه تصدقه، وواحد تأخيه، يعني مراتب كده. أولئك أصحاب النار. أم قال لك ده الصاحب فيه ألفة وتجاذب بين سنين، أم قال لك النار بتعشقه وهو بيعشق النار، النار بت إيه يعني عفقاه، زي ما الصاحب يقعد يعانق صاحبه كده ويقعد إيه. يبقى أصحاب معناها إيه؟ ملازم ومنجذب كل واحد للتاني. ألا تقول النار لربها يوم القيامة هل من مزيد؟ هات ولاد الإيه دول، هات الله. يبقى العذاب نفسه مشوق أن يعذب العاصي، نفس العذاب مشوق أن يعذب مين؟ أن يعذب العاصي. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة، الاستعجال أن تطلب الشيء قبل زمنه، الشيء ده زمنه ياخد ساعة، أنت بتتعجل الراجل المكواجي يقبلك الجلابية في 5 دقائق، يبقى التعجل معناه إيه؟ تقصير الزمن عن الغاية، ذهابك للغاية أي الزمن، أنت بتتعجلها يعني إيه؟ تاخدها قبل إيه؟ قبل زمنها، إذن كل حاجة لها إيه؟ لها ميلاد، أنت هتاخدها قبل ما إيه؟ قبل ما تنولد. ويستعجلونك، هل الاستعجال ده لمطلق مطلوب؟ قال لك لا، ده يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، هو ده دليل على خلط موازين تفكيره، ما قالوش

0: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. ما يلا كده تخلي السماء يبقى بيستعجلوا بإيه؟ بالسيئة. طب بدل ما يقولوا يسقط السماء علينا كسفا، طب ما يقولوا اهدينا ولا هاي أنزل علينا حجارة. الله، بيستعجلوا إيه؟ ده كل عذاب له إيه؟ له مدة وله شيء موقوت، فما تستعجلوش. أن كان منطق العقل إن كنتم تستعجلوا الحسنة، تستعجلوا الحسنة. الحسنة زي إيه؟ أن قال لك بدل ما كنت تقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة منه، ثم تقول اللهم إن كان هذا الحق فاهدنا إليه. طب ولماذا استعجلت بالسيئة ولم تستعجل الحسنة؟ ده علشان يدلك على أن المقياس مش سليم، فإذا انتهت مقاييسهم إلى الكفر فاعلم أن دي فساد مقاييس، بدليل أنهم بيستعجلوا بالإيه؟ بالسيئة، ولا بيستعجلوش الإيه؟ ولا بيستعجلوش الحسنة. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، وكان المفروض في العاقل حين يخير بين أمرين أن يستعجل الحسنة لأنها تنفع ويستبعد السيئة. إذا المقاييس مختلة، فما دام المقاييس مختلة فيما يختص بذاتهم يبقى إن كفروا تبقى نتيجة للمقاييس الإيه؟ نتيجة للمقاييس المختلة. إذا كان الأمر اللي يتعلق بهم مقاييس مختلة فيه. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. طب بيستعجلوك ليه؟ هو لما احنا نقول احذروا ان يصيبكم عذاب، احذروا كده ده في كذب. طب ما العبر قدامكم في التاريخ. المثلات جمع ايه؟ مثلة، وفيه لغة مثلة. ليه مسمينها مثلات؟ لان حين يأخذ الله قوما بذنبهم ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، وجزاء سيئة. يبقى مثلات من الايه؟ من المثل. يبقى العقوبة مناسبة للمين؟ للايه؟ للجزاء. ولمن انتصره من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير ايه؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ايه؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقد خلت من قبلهم المثلات في إنزال العذاب بالقوم الكافرين برسلهم، إما بالإرادة إن كان بقى ما يقص من إيمانه، وإما بالقهر والنصر عليهم. وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. المغفرة للناس، طب يعني ما عجلش لهم بتاع، قال لك يمكن يطلع منهم إيه خير صالح. وقد كان مش صبر على ابو جهل، اهو طلع منه عكرمه ابن ابي جهل. يبقى الصبر كان لايه؟ صبروا على خالد، كان يقول انت نفسي اقتل خالد دي. يا اخي ما تبقاش كده، ما تتعجلش، لان ربنا عينه عشان يبقى سيف الله المسلول. والى لقاء اخر.
1: إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخار.

0: في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة، مجموعة صبحي أبو غلوس. عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة قرآنية مباركة بصوت القارئ الشيخ ناصر القطامي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ الدوكالي العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم؟

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا

فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.

مواضعه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به

الله من اتبع رضوانه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن

يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها

يهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال

لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث